0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك كنز. معايا دكتور صمويل. البرنامج بيهتم بكل المواضيع الصحية المهمة لحياتنا، بيهتم بالتغذية بتاعتنا، بيهتم بالأمراض اللي بتصيبنا، كيف نوقي نفسنا منها وكيف نتعالج منها بصورة كافية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن العناصر الغذائية الأساسية وتكلمنا عن الفيتامينات. واحدة من العناصر الغذائية الأساسية زي ما تكلمنا المعادن، وعنصر مهم جدا من المعادن هو عنصر الحديد. الليلة حيكون موضوع حلقتنا عن عنصر الحديد، شنو هي أسباب نقصانه وكيف نعالجه وشنو الأعراض الممكن تتسبب لنا منه. حنتكلم عن مرض مهم جدا جدا كمان بيحصل نتيجة لفقدان الحديد، اللي هو مرض الأنيميا أو فقر الدم. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة ثانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو سمر في حلقتنا الليلة عن عنصر الحديد. عنصر الحديد هو عنصر مهم جدا جدا، بيدخل في تكوين جزء كبير جدا من الجسم، بالذات في تكوين الدم والعضلات. المصادر الأساسية لعنصر الحديد هي الكبد واللحوم الحمراء، أيضا اللحوم البيضاء زي الدجاج والأسماك. مصادره أيضا هي البيض والبغوليات، بالذات البغوليات الجافة زي الفاصوليا والفول. نقص الحديد في الجسم هو من الحاجات اللي ممكن تكون خطيرة في حياتنا اليومية، إذا حصلت لنا بيسبب أمراض كثيرة منها الأنيميا زي ما حنتكلم. أسباب نقص الحديد في الجسم ممكن تكون في الأول فقدان الدم زي النزيف أو زيادة نزيف الحيض عند السيدات، ممكن يكون نقص الحديد في الغذاء أو سوء التغذية عند الأطفال، ممكن يكون عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد زي مثلا الناس اللي بيكون بتعاني من أمراض في الأمعاء الدقيقة، أو الناس اللي بتعاني من التهابات الغولون، أو الناس اللي عندها مشكلة بتاعت نقص فيتامين سي. زي ما تكلمنا المرة الفاتحة عنه، فيتامين سي هو من العناصر المهمة جدا لامتصاص الحديد في الجسم. الحاجة الثانية اللي ممكن تسبب لنا نقصان الحديد في الجسم هي زيادة حوجة الجسم للحديد، زي مثلا في فترة الحمل بتكون المرأة عندها زيادة في حوجة الجسم للحديد، فبالتالي لازم ناخد حديد من برا. دي مهمة النصائح للسيدات الحوامل إنه تاخد الحديد من أول الشهر الخامس طوالي، تبدأ في عنصر الحديد. أعراض نقص الحديد في الجسم ممكن تكون تعب وإرهاق. الحاجة الثانية اللي ممكن تظهر على الجسم هي الشحوب في لون الجسم أو في حدقات العيون أو في راحة اليد، بنلاحظ أنه في شحوب. ممكن يكون صعوبة في التنفس مثلا، لأنه الحديد زي ما قلنا هو بيدخل في تكوين الدم، اللي هو الدم بينقل الأكسجين للجسم، فإذا كان في نقصان في الحديد حيحصل أنيميا، وبالتالي بيكون في صعوبة في التنفس. ممكن يكون في لفة رأس أو دوشة نتيجة برضو لنقصان الدم في الجسم. ممكن يكون في جفاف في الجلد، وممكن يكون تلف في الشعر، وممكن يكون تغرح في الفم وفي اللثة. المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا من نقص الحديد هي فقر الدم، ممكن يكون عند السيدات الحوامل هي بتكون الولادة المبكرة، ممكن يكون عند الأطفال تأخر النمو. نقص الحديد ممكن يؤدي لأمراض خطيرة بعض المرات زي الاكتئاب، بيسبب كمان الأرق، صعوبة في النوم، بيسبب اضطراب في دقات القلب، بيسبب كمان التهابات في الأمعاء الدقيقة وفي الغولون. هنتكلم كمان عن علاج نقص الحديد. أهم حاجة في علاج نقص الحديد هو تناول الأطعمة المحتوية على الحديد، زي ما قلنا قبل إنه الكبد واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والبيض والبغوليات هي من أهم العناصر المحتوية على الحديد. ممكن كمان إذا في صعوبة في تناول الأطعمة دي يكون في مكملات غذائية بناخدها بتحتوي على الحديد. إذا كمان الوضع أصبح خطير بصورة كافية، ممكن الشخص يتناول حقن الحديد اللي هي بتكون يمكن شوية صعبة، لكن هي في المراحل المتقدمة لنقص الحديد. آخر مرحلة ممكن نأخذها هي نقل الدم، ونقل الدم طبعا بيحصل في الحالات اللي بيكون فيها نقصان الحديد وصل لمرحلة خطيرة ممكن تأثر على صحة القلب. بكده خلصنا الموضوع الأول بتاعنا عن الحديد. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن الأنيميا.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. حنتكلم في الجزء ده من الحلقة عن مرض فقر الدم أو الأنيميا. هو مرض ينتج من نقصان مادة الهيموغلوبين. مادة الهيموغلوبين هي جزء أساسي من الكريات الدم الحمراء اللي هي بتساعد في نقل الأكسجين من الرئة إلى الأنسجة بتاعت الجسم المختلفة. أسباب الأنيميا أو فقر الدم: أول سبب من أسباب فقر الدم أو الأنيميا ممكن يكون نقصان الحديد زي ما تكلمنا قبل الفاصل، وممكن يكون فقدان الدم زي النزيف أو زيادة دم الحيض، أو ممكن يكون الفشل الكلوي كمان أو السرطان أو مختلف الأمراض الممكن تصيب الأمعاء الدقيقة أو نقص حمض الفوليك أسيد أو أمراض الجهاز الهضمي المختلفة. الأعراض الناتجة من الأنيميا أو فقر الدم ممكن يكون التعب والإرهاق الشديد، ممكن يكون صعوبة في النوم أو الأرق، ممكن يكون شحوب زي ما تكلمنا في أعراض نقص الحديد، ممكن يكون صعوبة في التنفس، ممكن يكون آلام في الصدر، ممكن تظهر كمان كدوشة أو تكسر في الأظافر أو تكسر في الشعر. الوقاية من مرض فقر الدم أو الأنيميا: أول نصيحة ممكن نأخذها مع بعض هي عدم شرب القهوة أو الشاي أثناء تناول الطعام بتاعنا. يفضل إنه لو حناخذ شاي أو قهوة نأخذها قبل ساعتين من الأكل أو بعد ساعتين من الأكل. الحاجة الثانية إنه نأخذ الأطعمة اللي بتحتوي على الفيتامينات، زي ما تكلمنا إنه فيتامين بي 12 بيدخل في تكوين الدم، وفيتامين فوليك أسيد بيدخل كمان في تكوين الدم، وفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد اللي هو بيدخل كعنصر أساسي جدا في تكوين الهيموغلوبين اللي بيساعد في تكوين الدم كمان. الحاجة الثالثة اللي ممكن نعملها هي نعمل فحوصات دورية، نعمل تشيك للهيموغلوبين بتاعنا نتأكد إنه ما في نقصان في الهيموغلوبين. إذا بناخد حديد خارجي نتأكد إنه بناخد فيتامين سي أثناء تناول الحديد الخارجي. آخر حاجة ممكن نأخذها هي نأخذ مكملات غذائية فيها فيتامينات متعددة، فيها حديد، فيها فوليك أسيد، عشان تساعد في تكوين الدم بتاعنا وفي بناء الدم، عشان نوغي نفسنا من مرض فقر الدم أو الأنيميا. بكده نحن وصلنا نهاية حلقتنا عن الحديد وفقر الدم. تكلمنا في الحلقة دي عن عنصر الحديد، شنو هي المصادر الأساسية لعنصر الحديد، شنو أسباب نقص الحديد، كيف نعالج كمان نقص الحديد. تكلمنا عن فقر الدم، شنو أسبابه، شنو الأعراض الأساسية بتاعته، كيف نوغي نفسنا من فقر الدم، كيف كمان نتعالج من فقر الدم إذا حصل لنا. نتمنى أن الحلقة كانت مفيدة بالنسبة لكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في برنامجكم صحتك كنز.

0: فيمسح كل دمعة من عيونه، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا، وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من الخلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع الناموس والشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 أصحاح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات وطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت داك بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتوا تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتوا بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتوا جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله، وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة

بسميها إنه تستعبد لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا إنه يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إن دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين لطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام شهور أوقات سنين، كلها إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا موجود في أماكن تانية زي كلوسي، نحن قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعمل بعض الأعياد يعني سنوية أو بعد تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما ياهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة، لأنه ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأنه ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية، تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمة.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأن كنتم معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة، نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارع والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير، صباح مليء بالتفاؤل والحب لكل مشاهدين الكرام أينما كنتم. صباح مليء بالحب زي ما قلنا، صباح جميل ومعطر كده لكل إنسان مصب عليك، أنت داخل السودان أو خارج السودان أينما كنت، جايينك اليوم ونحن مبسوطين خالص بضيفة جميلة جدا جدا وأخت عزيزة علينا، أختنا الأستاذة أماني، في موضوع جميل، موضوع شيق جدا جدا حنتناول ونطرحه مع بعض. بنحب أديك الفرصة أستاذة أماني أن تصبح للناس أول حاجة، بعد ذلك ممكن نشوف إيه الحاصل.
2: شكرا الأستاذ أيمن، صباح الخير لكل الأهل والأصدقاء، صباح الخير لكل الناس اللي بيشاهدونا واللي بيسمعونا، صباح الخير أينما كنتم في دول المهجر ولا في مصر ولا في السودان، أهلا بكم وسعيدين أني أكون معاكم الليلة في الحلقة دي. أتمنى أنها تكون حلقة شيقة وتكون بركة لناس كثيرين.
1: أمين. شكرا أستاذة أماني، صراحة يعني زي ما بقول الأستاذ الليلة نور بوجودك كده.
2: شكرا.
1: وإن شاء الله المشاهدين الكرام خلوكم قريبين معنا، دعمونا بلايك بشير بالفكرة بتاعتك بكل ما تملك، عاوزين كده أنه فعلا نتفاعل، ما عاوزين نتفاعل مع أماني بس، لكن أنتوا جزء لا يتجزى من نجاحنا ومن برنامجنا في هذا الصباح. مرة تانية بنقول لكم صباح الخير لكل اللي مارد ماشي الشغل، واللي في الشغل، واللي في المواصلات، واللي في العربية، وكل حتة نقول لك صباح الخير، وربنا كده يرفع السودان ويوقف الحرب إن شاء الله، ونشوف سودان جديد، سودان معافى، وننبز الكراهية وننبز العنف وننبز التطرف والجهوية والحاجات دي كلها، نحن نخليها عشان نبني سودان جميل يسع الجميع ويسعنا نحن. كويس مشاهدينا الكرام، ممكن من عنوان حلقتنا اليوم كان موضوع جميل، موضوع جميل جدا جدا صراحة. أنا شخصيا ما أعرف أخذ من ياتو ناحية، لكن كده تعالوا كده نفضفض مع بعض وناخذوا كده رحلة مع بعض، علشان إنه نشوف هل من أنت كبيرت لبست الجلابية كده معناته كبيرتة، ولا من أنت كبيرت لبست التوب زي أستاذ أماني كده معناته أنت خلاص كبيرتي. نحن عاوزين نفصل ما بين الكبر وما بين النضج، لأنه هنالك عقول كبيرة أو أجساد كبيرة ولكن العقل قد يكون صغير، وهنالك أيضا عقل صغير وجسد كبير، فعاوزين نعمل تكافؤ توازن، نرفع من مستوى الوعي في هذه الحلقة مع بعض مع الأستاذة أماني. أستاذة أماني منورة زي ما قلت كده، كبرت صراحة يعني آخر مرة شفتك كنت صغيرة أوي.
2: شكرا أستاذ أيمن، أيوة صراحة كبرت وعقلت ونضجت كمان
1: ما شاء الله،
2: ما كبرت بس
1: تفي في يعني في علاقة كده بين إنه الزول يلبس توب، بين إنه خلاص أنا اتزوجتها وأنا لبقيت لابسة توب، أنا كبرتها، أنا في في في في, في أفكار زي دي كتيرة الناس إنه رابطين إنه كبورهم كده خلاص إنه يحصل المرحلة بتاعت الزواج ويجيبوا عيال ونلبس توب نتحنن مع الناس فأنت رأيك شنو في الناس دي؟
2: أبدا،
1: ده ما معيار
2: إنه أنا ألبس توب ولا ألبس جلابية أو أكون أو أتزوج أكون عندي عيال، أصله ده ما كان معيار إنه أنا خلاص كبرتها. وإحنا كمان محتاجين نفصل ما بين كبرتها العمر وكبرتها إني نضجتها، في فرق بين الكبر أي أنا كبرتها، بس هل أنا كبرتها ونضجتها ولا كبرتها وخلاص؟
1: يعني في فرق بيناتهم يعني.
2: طبعا أكيد أنا ممكن أكون كبيرة عمريا، أكون 50 سنة بس ما أكون ناضجة، أكون بفكر تفكير بتاع لسه عيال صغيرين، أكون تصرفاتي ما بتليق بالعمر بتاعي. فالكبر ما بمعنى أنه أنت وصلت مرحلة عمرية معينة، لا، النضج إحنا بنتكلم هنا عن النضج. النضج يعني أنا لازم أكون ناضجة فكريا، فكري وأكون يعني لو جينا نعرف النضج ذاته نقول النضج هو شنو؟
1: ماشي.
2: هو الوصول لمرحلة من أنه أنت بقيت مدرك بالحاجات اللي أنت قاعد تعملها، بقيت مدرك بأفكارك، بقيت مدرك بتصرفاتك، بكل الحاجات اللي حوالينك اللي أنت بتعملها.
1: طيب لا لا لا لا يعني أنت أسف، من خلال التعريف يعني تعريف جميل جدا جدا، ربطت النضج بالإدراك. كثير من الناس ما مدركة صراحة، ما مدركة بالوضع الحاصل، ما مدركة بالحاجة اللي حواليها، هي ما مدركة يعني حتى لبكرة هيحصل شنو ولا الليل هيحصل شنو. فبتلقى ناس يعني ماشي زي ما بقول ماشي ساكت كده، من غير خطط، من غير برنامج لنفسها. كتير ويجوا يرموا اللوم على الظروف، يقول لك الظروف هي المعطلانة، والظروف هي اللي مش عاوز تخلينا ممكن نتقدم، والظروف. فالمشكلة شنو يعني؟ انه دايما تلقى الزول بيطلع يعني اسباب او بيطلع حاجات كده عشان يمشي بقى الموقف بتاعه، في حين انه الموقف بتاعه ده بيتطلب حكمة، بيتطلب نضج، بيتطلب فكر جميل، بيتطلب يعني حل الواقع بتاعك. ارمي طوالي موضوعه في الظروف. في كثير من الناس ترمي مواضيعها في الظروف، وانه تقول عدم النضج بتاعي ده نتيجة لظرف معين، مثلا ما درس، يقول لك يا اخي ما في كان واحد بيساعدني، ما في زول بيمولني، ما في
2: ابدا،
1: ما في حاجات زي دي. فالربط بين شنو؟ انه انا عشان انضج في ربط معين، او في حاجات معينة ممكن نعملها، في حاجات ناس بيساعدوني بها.
2: ما لازم تستنى زول يساعدك عشان انت تبقى ناضج. لا، يعني احنا محتاجين انه يعني ما عارفة اخدت كيف، لكن ما انه انت يعني عشان توصل مرحلة معينة انت محتاج ايوة، ما بنقول ما بنستغنى من الناس، في مساعدات انت بتتلقاها من الناس، بس ما لازم شنو يعني تنتظر انه لما يعملوا لي حتى انا ببقى يعني، او مثلا ظروف حصلت ما درستها اقول عشان ما لا، في امكانك كان تدرس وتشتغل وتساعد نفسك بنفسك، يعني ما لازم تنتظر من الناس. وبنشوف يعني هسه في واقعنا السوداني الحرب يعني قدرت فعلا تطلعنا ناس يعني فجأة من ما احنا كنا في بيوتنا ابوك وامك مسؤولين منك في حاجات، في مثلا عالة معينة انت بتاخدها كده، لكن فجأة لما الحرب حصل في ناس كثيرة فقدت زويها، يعني بقت لا عندها ام، لا عندها ابو، لا اخو، بقت هي المسؤولة من نفسها. يعني من خلال الحرب ده شفنا نساء ورجال كونوا نفسهم من لا شيء. أيوة بالضبط، من لا شيء. فالظروف عمرها ما كانت عائق إنه ما تعمل حاجتك. ياما في ناس بشوفها بتكون معاقة جسديا لكن بتلقاها حاصلة على شهادات بكالوريوس، شهادات دكتورة. هل وقف على إنه الإعاقة بتاعته دي وقفته إنه يقول يا أخي أنا كده ما
1: أكمل،
2: أنا معاق كده ما حكمل أعمل شنو؟ لا طبعا، فما بالك أنت لما تكون مكتمل.
1: كويس، يعني لمست حاجة جميلة جدا جدا، ممكن واقع بتاع الحرب ده. كثير من الحرب ناس فقدت حاجات كثيرة، وفقدت يعني أبهات، فقدت مال، فقدت دراستها، فقدت شغلها، يعني بقى فعلا في جمود، تحس بأنه في جمود، في عدم بتاع تقدم في النضج، عدم بتاع حاجات كتيرة صراحة في الحرب دي. فبيبقى يشكل عامل نفسي للإنسان. فالعامل النفسي، العامل النفسي، هل العامل النفسي برضو له دور يعني بالنضج؟ لازم يعني أنت عاوز أقول يعني أنت نفسياتك لازم تكون كويسة عشان إنه تبقى ناضج. يعني كان جاتك مشكلة وأنت نفسياتك ما كويسة ما حتقدر تحلها، يعني تقول عشان أنا نفسياتي كعبة ولا لا كده.
2: ده أنت كده بترجعني لحاجة تانية يا أستاذ أيمن، إنه النضج ذاته له أنواعه، في في في نضج روحي، في نضج نفسي، في نضج جسماني، في نضج عقلي.
1: طيب هسه كويس احنا نمسكها واحده واحده. طيب
2: فاحنا لو جينا نقسم كل اي نوع براو ده قصه تانية. اي واحده ده تعمل فيه بحث لحاله،
1: ده موضوع تاني.
2: فالنضج النفسي زي ما انت قلت، ايوه انا لو ما بقيت ناضجه نفسيا في حاجات كثيره في الواقع انا ما حقدر اتقبله. في حاجات كثيره انا ما حقدر اتقبلها. ابسط الحاجات مثلا لما انت تكون ناضج نفسيا بتعرف انه في في في في خطا وفي صواب، في احتمال انه الحاجه يكون، احتماليه ما يكون. لكن لما ما تكون ناضج نفسيا انت ممكن تمسك الحاجات من جهه واحده. يعني مثلا تكون عايز تعمل حاجه بس بتخط انه احتماليه حينجح 100%، ما حتخط احتماليات انه ممكن الحاجه دي تفشل او كده، فهمت؟ فهنا ممكن لما يجي يحصل لك حاجة تتصدم نفسيا وتنكسر، ودي الحاجة اللي قاعد يعني كثير من الناس قاعد تقع فيه. احنا محتاجين برضو ننضج نفسيا عشان في حاجات بتمر بينا احنا لازم نفصل بيناتها.
1: ايوه عشان برضو يعني انت ما تكون ناضج نفسيا انت في مثلا في الشغل، في الدراسة، في البيت، نفسياتك كعبة أو ما ناضج نفسيا بيأثر على فكرة الناس
2: معك جدا ممكن تقلب على كل فتكون يعني يقولوا ده ماله ده الليلة في شنو الحاصل عليه وشنو. يعني النفسيات دي من الحاجات المهمة جدا يا أستاذ أيمن، إحنا محتاجين نعمل عليها. يعني يعني
1: عزيزي المشاهد، يعني الأستاذ أماني بتركز على حتة جميلة جدا جدا. أنت طالع صباح الليلة دي دعوة ليك، أنت ماشي شغل، خليك لراكسي كده زي ما بقوله، حاول أرفع من المستوى بتاع النفسيات بتاعتك كده، خليك متفائل، خليك قدر المسؤولية أو قدر الحجم المكان اللي عندك عند الناس، عشان نفسياتك كميقت كعبة أنت هتخرب اليوم كله للناس.
2: أيوة كمان رسالة يعني لأخواتي، رسالة للسيدات عموما، يعني هم أكتر ناس نفسياتهم لو ما بقت كويسة خلاص
1: بيخربوا يا حالي.
2: لا لا لا لا لا
1: يمكن كله يمكن أسر على الملاحظة.
2: أيوة يا طبعا طبعا على أي حاجة. يعني لو أنا في البيت من الصباح نفسياتي ما كويس، أيوة. إذا كده الليلة ممكن ما في أكل اللي يدعمي العاد عادي الليلة ما تأكله عادي، ممكن أطلع الجوايدة تجاه الأبناء الصغار يعني لأنه هم الأضعف، فأنا ممكن أطلع فيهم فأنت محتاجة أنك تنضج نفسيا عشان أنت تقدري مثلا كأم تقدري تربي المسؤولية أو ربنا الداكلة والعيال ده نعمة من ربنا، فأنت محتاجة أنك تكوني ناضجة نفسيا عشان ما تقدري شنو تربي العيال. انت برضك كراجل انت محتاج تكون ناضج نفسيا عشان تعرف تتعامل معي انا كأنثى.
1: ماشي استاذ ماري جاي اكل راجل نسوي اي حاجه ما عندنا مشكله الليله كويس. يمكن انت قاعد تفتح مواضيع ونحن ماشيين يعني بطريقه كده جميله. حتى حبشتي انه النفسيات بتاثر او يعني تغضب الانسان، فمعناته في غضب بيحصل نتيجه لعدم النضج.
2: ايوه
1: الغضب ده يعني الغضب ده حاجة سلبية ولا حاجة إيجابية في الإنسان الناضج؟ يعني دي في فكر كده تشوف منزول يقول لك أنا زول ناضج لكن هو بيغضب كتير، على الأقل في أي وقت داري يتشاكل وعاوز يتنفس يعلو صوته، حاجة دي بنشوفها في المدرة كتيرة. يعني
2: الليلة مديرك حيطردك
1: تلقى المدير يعني دي نتيجة حاجة نفسية صح؟
2: طبعا أكيد أكيد. يعني الغضب ده كبشر كإنسان علمي موجود أغضب، لكن ما لما أنت تكون ناضج الغضب بتاعك بيفرق من الإنسان الما ناضج.
1: دي كيف دي؟
2: دي كده كيف دي؟ يعني أنت ليلة لما تكون ناضج عارف إنه عارف أولوياتك شنو، عارف مسؤولياتك شنو، عارف حاجاتك شنو، ما في حاجة بخليك تزعل سريع.
1: ايوه
2: انت يعني مثلا حتزعل
1: الغضب بتاعك يعني تقول غضب مدروس كده غضب
2: ايوه بالظبط
1: غضب فاهم
2: ايوه بالظبط غضب موزون ما غضب اي كلام ما كل شويه والتاني لا يعني ممكن انا قاعده اقع في الحاجه دي برضو أيوة. دي نصيحه لي يعني برضو نصيحه لكل الناس اللي بيسمعونا انه يعني الغضب ده انت محتاج تتعامل معه بحكمه حتى لو انت غضبت ايوه اغضب بس ما تبين للحواليك انه انت غضبان او تصرفاتك تبين انك انت غضبان الانسان الناضج بيعمل كده ما بيبين الغضب بتاعه بصوره مباشره لكن ممكن يجي يقعد معك فيما بعد يقول لك يا اخي انا مثلا في تصرف منك اغضبني يقدر يدي وياخد معك في وقت تاني لكن ما يقوم ويهيت والكلام ده
1: ايوه كويسه دي يعني في نقطه ثانيه يعني احنا ممكن عاوزين نتطرق لها اللي هي تحمل المسؤوليات للانسان الناضج الانسان الناضج تلقاه يعني فعلا المسؤوليه يشيل المسؤوليه كلها ما هو ناضج يعني ما بيخلي حاجه صغيره صغيره ولا بيخلي مشكله صغيره ولا بيخلق اعذار ده الانسان الناضج فعزيزي المشاهد الانسان الناضج يعني ما عباره عن شخص كده هو ماشي لا لو زي ما قلنا هسه في حاجات عوامل نفسيه في حاجات كثيره بتكون موجوده جواه من ضمنهم اللي هو تحمل المسؤوليه فانت فكرك شنو في ناس كثيرين يعني مسؤوليه دي ما عندهم حتى يفكروا لما بعدين عاوز ياكل شنو ولا يشرب شنو ولا يمشي وين ما عنده ولد جاب اولاد ربنا اداه اولاد يربيهم كيف ياكلهم كيف ما عنده يعني بس كده انسان وقاعد عدم المسؤوليه الانسان عدم المسؤولية في الإنسان دي ده موضوع كبير جدا جدا فمنظورك شنو أنت للحتة دي يعني الإنسان الغير مسؤول الإنسان القاعد كده زي ما بقوله عبس قاعد زيادة عدد خلينا نقول كده
2: أنا ده كلامك ذكرني في مثل بيقول سوداني شهير بيقول الطول طول نخلة والعقل شنو
1: عقل سخلة
2: أقول سخلة والسخلة دي إحنا يعني إذا كان إحنا الغنماية إحنا بنشبهها إنها مثلا لما يقول لك الزول ده غنماية ساي ماشي يعني بيمشي ورا الناس فما بالك السخلة دي شنو ده ده ده ده ده ده ده ده جناو صح ده جنا الغنماية
1: صغير شديد
2: فتحمل المسؤولية بصراحة يعني ده حاجة ما كل الناس بتقدر له الإنسان الناضج بس هو اللي بيقدر إنه يتحمل المسؤولية ممكن تلقى ولد عمره 15 سنة أو بيت 15 سنة لكن تقدر تمسك مسؤولية وترعى أسرة بأكمله وبالمقابل برضو ممكن يكون في واحد كبير شيخ بس ما يقدر لأي مسؤولية وما يقدر يشيل أي تحمل بتاع حاجة وإحنا كبنات يعني عامة السودانيات في واقعنا إحنا شيالين هموم زي ما بيقولوا
1: البنات
2: بالذات البنات يعني لأنه بالذات يعني اللي بتكون شوية كده كبيرة أو يعني إحنا ولا بنعيش طفولتنا زي الناس ولا بنعيش يعني أول ما توصل 15 سنة كأنك أنت ملزمة إنك أنت تعولي أو ترعي الجايين وراك يعني بدوك مسؤولية الجايين وراك فإحنا بطبعنا السودان يعني البنات السودانيات هم بنات قويات بنشيل بصراحة هموم بنشيل مسؤوليات فمن هنا بحييهم يعني بحيي كل واحدة شايلة مسؤولية على عاتقها شايلة يعني ماسكة بيت ماسكة أهلها فالتحية لك يعني ده ما حاجة سهلة فربنا حيكافئ تعب محبتك كل حاجة أنت بتعمليه وربنا حيكافئك عليه
1: كويسة يمكن أنت شديدة على السيدات وخلت الرجال يعني أنت بتقولي يعني. الرجال أن السيدات يعني بشيل التقيل ومسؤوليات وكده في رجال برضه يعني
2: لا أنا ما بنكر ده طبعا أكيد في رجال زيك كده يعني في رجال شي يعني هم بصراحة يعني ما بنقول لا لكن أنا بتكلم من الواقع بتاعي اللي أنا عشته يعني دايما البنات هم أكتر ناس قاعدين يشيلوا مسؤوليات والرجال كذلك
1: الأطفال في أطفال على فكرة يعني تلاقيهم من صغار كده شالين هم بتاع المسؤولية شالين تلقى الولد متشبع بالفكرة بتاعت أبوه تلقى الولد يعني بيعمل حاجات أما أنت تستغرب بيعمل حاجات تاعت ناس كبار. فهل السؤال هنا هل إنه المسؤولية دي يعني إحنا بنزرعها في الطفل من صغير ولا زول ما نكبر بلقاها ولا المسؤولية دي بتين يعني بتين بتظهر كده في الزول إنه هو مسؤول؟
2: لا دي قيم بتتزرع من وانت صغير فيك
1: يعني صغير.
2: ايوه ما بعد ما انت تكبر بعد ذاك في حاجات بتورثها من الاهل وفي قيم بتتزرع من يعني جواك وفي يعني انا في رايي برضو في فتره بتكون جواك يعني حاجه بسيطه فلما انت تشوف برضو ابوك وامك الحاجات اللي بيعملوها ويعني ولو في يعني لو ابوك علمك مثلا او وراك عن المسؤوليه انت بعد كده بتاخد زي دفعه كده يعني بتاخد دفعه وبتبقى انسان متحمل للمسؤوليه.
1: كويس يا مشاهدينا دي رساله يعني خلينا المسؤوليه نزرعها في الطفل من هو صغير يعني ما تخليها ما نكبر تقول عايز اعلمه بعدين او هو هيتعلم 200 لا هو من صغير مفترض تكون هنالك رسالة واضحة للطفل.
2: الطفل أنت محتاج من عمر سنة لحد 12 سنة.
1: من سنة بيفهم؟
2: طبعاً. من سنة لحد 12 سنة أو خليها من 3 سنين. من 3 سنين.
1: تعود على نفسه.
2: لحد أيوة لحد 12 سنة في الوقت ده أنت بتعلمه إنه كيف يتحمل مسؤوليته كيف في حاجات بسيطة صغيرة أنت محتاج إنك مثلاً تقول له جيب شنطتك البس هدومك اقعد هنا ما لازم انت تعمله له في حاجات بسيطه انت تدربه على انه كيف يتحمل المسؤوليه فلاحقا لما من صغره يتعلم انه كيف يشيل مسؤوليه كيف يعرف صغير يتعلم فبالتالي بكره لما يكبر بيشيل.
1: كويس يا استاذه معنا مشاهدينا الاعزاء ناس كثيرين علقوا لنا كده نشوفهم بعد ذاك يمكن نرجع لمحاورنا. صباح الخير لكل من يشاهدنا صباح النور والجمال. شكرا من أجل يمكن المداخلات والتصبيحات الكثيرة لمشاهديننا. في أم بنيامين بتقول صباح الخير ربنا يبارككم. شكرا لك يا أم بنيامين صباح الخير لك أنت كمان. آدم بشير صباح الخير والسعادة وصباحكم عوافي. شكرا لك يا أستاذ آدم بشير. لينا سبت بتقول صباح البركات يا رب كده بركة عليك يا أستاذ لينا وبركة على البيت على الأسرة على كله صغير وكبير عندكم. علي أحمد صباحكم نور ومرحبتين حبابنا سمر. يمكن مداخلة جميلة شكرا لك يا أستاذ علي أحمد. ماركوس بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير أستاذ ماركوس. في بطرس برضو بطرس
2: بيقول الحاج
1: بطرس الحاج شكله ده قريبك شيء.
2: أيوة.
1: صباح الخير صباح الخير أستاذ بطرس أنا حدي بيتك بعد شوية فرصة تسلم عليك وحييك. في حسين والدل
2: حسين الكبش ده بقى جاء القائد بتاعي
1: يا سلام. طب خلاص أنا خليك ترد على النازل.
2: تمام يا بطرس الحاج بقول لك صباح الخير شكرا كثير لمداخلاتك. إيمان عباس مرحب بك أنت أهلا ومرحب. في آدم بشير وبشير بيقول صباح الخير والسعادة وصباحكم عوافي. صباحك عافية أنت كمان. الأستاذ حسين الكبش بيقول الرب يباركك بنتي أماني فخور جدا بك فعلا منورة الاستديو أنت والأستاذ أيمن الرب يكمل بك المراد. شكرا يا أستاذ حسين على التعليق الرائع ده أديتنا دفعة كده. الأستاذة إيمان عباس بتقول مبسوطة بيكي ولك إطلالة رائعة ربنا يستمر يباركك ويبارك خدمتك أختي إيمان. لينا صباح البركات. الزنجي صباح الخير يا أسرة البيت الكبير راديو سمر. أهلا أنت ممكن
1: لا مش أنا أنت برضو جزء من راديو سمر صبح عليه عادي.
2: فبيسأل سؤال بيقول إنه مش سؤال حقيقة كتب كلام كتير ينفع نقراه صح. بيقول الفرق بين الزول الكبير والزول الناضج ما في العمر الفرق في الوعي والمواقف. الكبر ممكن يجي مع السنين لكن الناضج
1: بتصنعوا التجارب
2: السنوات بتصنعوا التجارب والمسؤوليات واحترام الآخرين والقدرة على الاعتراف بالخطأ وتصحيحه. أيوة هو كمان لمس حتة حلوة شديد، في ناس كبار في العمر لكن تصرفاتهم صغيرة، وفي ناس أعمارهم أقل لكن عقولهم ومواقفهم أكبر من سنهم بسنين. عشان كده ما تقيس الزول بعدد سنين، وقيسه وقت المواقف، كيف يتصرف، كيف يتحمل المسؤولية، وكيف يحترم الناس حتى وهو مختلف معاهم. صباح الوعي والنضج لكل أهل البيت الكبير راديو سمر، وصباح خاص للأخ أيمن والأستاذة أماني، يومكم جميل ومليان وعي وطاقة طيبة.
1: يا سلام
2: يا سلام يا أخي.
1: طبعا الزول ده انت قريتي اسمه؟ ما أقري الاسم. اسمه مليونير مفلس.
2: يا
1: ده صديق البرنامج، يمكن ما قد انقطع مننا طوال، بيشاركنا بكلمات جميلة وبحاجات كويسة. صباح الخير مليونير مفلس، إن شاء الله الفلس راح. احنا عاوزين بعد كده تغير من مليونير مفلس الى مليونير مليونير. ماشي. في برضو فايزة بتقول صباح الفل، والياسمين بيبو برضو بتقول حاجة تحفة من الصباح، شكرا جزيلا. انت تحفة يا بيبو، استاذ بيبو. صباح الخير لكل من شاهدنا، قسمه كندا، يسعد صباحك، يسعد صباحكم.
2: كمان في تعليق من الأستاذ هيثم.
1: أيوة هيثم ظهر لك،
2: يقول صباح الخير على الناس الغاليين والمنورين، الصباح الجميل الأستاذ أيمن والضيف الغالي الأستاذ أماني، ما تنورتي راديو سمر، شرف وامتياز لنا في اليوم ده تكوني ضيفتنا. أنا كمان ده شرف وامتياز لي بصراحة إني أنا أكون ضيفتكم، شكرا. كمان في تعليق بيعلق وبيقول بنعرف إننا كبرنا لما نفهم إنه النضج ما مربوط بالعمر، مربوط بطريقة تفكيرنا وتصرفاتنا. فعلا إحنا ال- ال- ال- ال- الكبر ما لما أوصل عمر معين، لكن لما أنضج، لما أكون ناضج، لما يكون تصرفاتي ناضج. أنا كمان عايزة يعني لو أخش أو أضيف في حاجة، إنه إحنا في واقعنا أو مجتمعنا السوداني بنخاف من الكبر، بنخاف
1: بالذات
2: احنا البنات.
1: أيوة أيوة.
2: بالذات احنا كسيدات.
1: اسالك سؤال، انت عمرك كم
2: سنه؟ دخل لي بعد سؤال لكل الناس بيخافوا منه، بيخاف من مما انه نقول اعمارنا كم.
1: أيوة.
2: بس انا عايزه اوصل لك رساله، انه ما تخافي من العمر بتاعك، بل العمر ده بركه انه ربنا اداك له. انا لو يعني شنو لو وصل يعني 40 سنه ولا وصلت 50 سنه والانت خايفه منه، لا محل حتوصليه، حتجيه حتجيه حتجيه. عملت شنو، زينت بشنو، جملت بشنو، الوش حيتجعد، السنون حتقع تتكسر،
1: في طقم بيتركب.
2: لا حت... لا, لا, لا لا لا لا ما برضو بيجي يوم كله ده بيختفي. لا بصراحه فالعمر لو انا كبرت في العمر ده ما يعني انه يعني، ولكن ذات المجتمع قاعد يساعد على ده على فكرة.
1: كيف
2: المجتمع بيساعد إنه أنا أخبي عمري كسيدة، لأنه كل ما شوي كده يقولوا لا لا لا لا
1: خرفت
2: دي كبرت. نشوف واحدة كده صغيرة هناي. حتى في الزواج لو قالوا لك مثلا اخترت، تقول لهم لا لا لا يا أخي دي كبيرة يا أخي. ممكن تكون في عمرك انت ذاتك اللي قاعد تتزوج.
1: هنا في ناس حيدقوا قاعدين.
2: فأنا عايزة أوصل رسالة كده لكل اللي بيسمعوني كسيدات، يعني العمر إني أنا كبرت ده ما يعني إنه أنا خلاص الحياة وقفت على كده ولا انتهت. لا بنشوف في سيدات، في بنات صغار يعني فنانات مغنيات مثلا الأوروبيات ولا الغربيات، بتكون الوحدة 20 سنة بس تكون عندها ثروة هائلة وراء، بتكون عملت إنجازات. 40 سنة وزراء في أماكن تانية. لا احنا 40 سنه دايرين لسه نتخبى ورا ستار انه لا احنا صغار، وندي العشرين سنه والثلاثة وعشرين سنه اللي ما دايرين نمشي منه ده. فيا جماعه العمر بركه، ربنا انعمنا يعني كل ما انت عشت كتير كل ما ربنا باركك بحاجات كتيره. من خلال العمر ده بتلاحظ يعني انه بركات الرب واحساناته ليك في حياتك، من خلال الحاجات الكثيرة اللي بتحصل يعني في حياتك انت بتقدر تذكر مراحم الرب، من خلال يعني تشهد كمان للرب انه قدر شنو هو عمل معك طول السنين دي.
1: كويس. مشاهدينا الكرام، فاصل صغير كده وحنرجع لكم ان شاء الله.
3: راديو سمر كلمة صادقة دون تزييف.
4: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر، خليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
5: نحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة تعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

0: مشاهدينا الكرام، مرحب بكم مرة تانية. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح جميل كده. ونحن جايين في موضوعنا الجميل مع الأستاذة أماني. اليوم ده غيتنا، أنا ما أعرف، أماني شغالة بس جلد فالناس تستحمل شوية كده الليلة. أماني، الكبر نحن كبرنا، يعني في ناس كثيرين يقولوا نحن كبرنا، يعني نحن كبرنا، ما بدونا حاجات، ما بدونا قيادات، ما بدونا يعني مشاركات، ما نحن كبرنا. هل هل هل الكلام ده صح؟ يعني انت كبرك ده، ما انت كبرت اي، ولكن معناته الناس ما شايفه النضج بتاعك، عشان كده ما عاوزه تديك يعني مسؤوليه في حاجه معينه، ما عاوزه تديك مساحه لحاجه معينه، لانه انت كبرت حجميا اي، لكن موضوعنا الاساسي اللي هو النضجين انت لسه
1: فكريا.
0: ايوه فكريا انت لسه الناس دي نحاول نهدم كيف؟
1: صراحة ما
0: الناس دي يعني هم أكتر الفئات موجودة، كلامهم كتير يعني تحس بهم عاوزين مكان، عاوزين يسهروا، عاوزين يعني، ولسه هم فكريا ما جاهزين.
1: خلي بالك إنه ليه الناس بيقول لك أنت كبرت وبركنوك على جنب، عشان احنا في جيل فيه تكنولوجيا، فيه سرعه، فيه العيال الصغار ممكن يكونوا بيفهموا اكتر من الناس الكبار. فلو لقوك انت مخك فاضي زي ما بنقول بلغتنا، اكيد حيركنوك على جنب. هم عايزين الزول اللي بيدي، اللي يعني انت ما ممكن، انت كبير مثلا 50 سنة عايز تجيب افكارك القديمة لجيل هسا هو جيل بيعرف، ممكن لو انت ما وريته هيعرف من هيخش يعني
0: اقرب حاجة
1: عمك جوجل ما قصر معانا، يعني هيخش ويبحث ويعرف مع نفسه. فانت لازم تكون فكريا ناضج، انت محتاج انه توسع من الفكر بتاعك، ما تفضل في حتة واحدة. انت لو فضلت في حتة واحدة الناس هيقولوا لك فعلا انت كبرت وركن على جنب. انت محتاج انك تتفاعل وتتاثر مع المجتمع ومع الجيل، مع الاجيال اللي وراك. يعني انت ما تفضل بس بنهجك انت اللي تعلمته زمان، لا، انت محتاج تجدد. يكون في تغيير وتجديد. ايوه بالضبط.
0: دي بتغضنا برضو لحته تانية بتاعت انه سمات الاجيال، لازم تكون انت كناضج تكون عارف سمات الاجيال. بالزبط. عارف الطفل ده تتعامل معه
1: كيف، والمراهق تتعامل معه كيف. أيوة. والاقل منك سنا تتعامل معه كيف، والاكبر سنا

0: حياتنا.
1: طيب بيأثر يعني، أنا ممكن أكون ناضج فكريا، ناضج جسديا، لكن روحيا ما ناضج، بيأثر في طبعاً. في المسيرة بتاعتي في
0: طبعاً.
1: حياتي
0: طبعا بيأثر. كيف يعني؟ أنت حتكون زي، حتكون كده زي المختل في حاجة أو ما متوازن، فأنت محتاج أنك تكون ناضج روحيا يعني. أنت يعني عشان تكتمل لازم تكون ناضج من كل الحاجة، من كل الأنواع اللي احنا قبل قلناها، ما بس جانب واحد وخلاص. لا، أنت عاطفيا محتاج تكون ناضج، فكريا محتاج تكون ناضج، روحيا مفروض تكون ناضج، فكري أنا كنت فكري أيوة، فكريا برضو تكون ناضج. فالنضوج محتاج انك تلم كل الجوانب.
1: النضج العاطفي ده يعني، النضج العاطفي ده لازم يكون ناضج عاطفيا، ما اي كلام كده يتقال وخلاص.
0: انت فكرك شنو عن النضج العاطفي ده؟ انت
1: انا ما اعرف لكن انه لازم ابقى ناضج عاطفيا، ما بيأثر، بيأثر يعني. كان انا مع زوجتي ولا مع اصدقاء لازم يكون في نضج عاطفي عشان أقدم عاطفة حقيقية يعني.
0: يعني خلي بالك إنه النضج العاطفي ما بس مع زوجتك أو حبيبتك أو صديقتك، لا
1: مع كل
0: الموضوع
1: الناس.
0: أبعد من كده بكتير. أيوة مع كل الناس يعني. العاطفة إنه كيف تتعامل في ظروف بتاع مثلا حصل لك وفاة، ما ده حاجة عاطفي، في غريزة بتاعت حزن هيحصل. الحزن ده ممكن، الحزن ده ممكن
1: يعني ما ممكن في دار تقول، ما ممكن في الحزن ناس أبوك بتوفى مثلا تقوم دار تفرح وتكورك.
0: لا أنت هتحزن، لكن لما تكون ناضج بتقدر تفرق،
1: تعمل كنترول الحزن.
0: أيوة، إنه تقبل بالواقع بتاع إنه ده حزن، وأنا مفروض أتقبل الحاجة دي. أي أنا أحزن بس هتقبل الحزن. يعني ما مثلا انت ما بتقبل انه فلان مثلا، او تقول انا ما كنت متوقع انه يمشي، كيف ما كنت متوقع هيمشي؟ ده بيرجعنا انه انت تكون ناضج فكريا، لانه لما تكون ناضج فكريا وروحيا انت بتكون عارف اوريدي انه الكتاب قال انه الانسان بيتولد وبيجي بيعيش مرحله وبيجي زمن وربنا كمان بياخده. احنا مفروض كلنا نكون متوقعين الحاجات دي. فالنضج العاطفي ده من الحاجات اللي احنا كسودانيين محتاجين نتعرف عليه.
1: شكرا استاذ امان. على فكره يعني انا مبسوط خالص بالحته بتاعت النضج اللي هو العاطفي ده. ففعلا انت اذا في خلل في النضج العاطفي بتاعك بيبقى مشكله.
0: ايوه،
1: عدم اتزان
0: بالضبط. اما تكون شديد الحزن، يعني ممكن يدخلك في حالة بتاعت اكتئاب.
1: صح،
0: يعني تحزن لدرجة انه تدخل في حالة بتاعت اكتئاب، وده ما حاجة كويسة، ده حاجة سلبية عليك انت، لانه انت بعد ذاك هتدخل في عايز تتعالج من الاكتئاب و و و و. لكن لما تكون متزن عاطفيا او ناضج عاطفيا انت بتقدر تمشي الامور بتوازن، بتقدر تعرف احزن لحد وين وافرح لحد وين.
1: كويسة. طيب النضج ده لما الإنسان يكون ناضج يا أستاذ أماني وفي كامل وعي وفي كامل النضج زي ما قاعدين نتكلم هسي من جبل، هل هل هل هل عدم الاعتذار مشكلة؟ يعني أنت تلقى زول ناضج لكن ما بيعتذر، عنده مشكلة بتاعت عدم الاعتذار، كان حصلت له مشكلة أو هو تسبب في مشكلة أو عمل مشكلة مع زول ما بيمشي بيعتذر، ده مشكلة خلل في شخصيته يعني. النضج نقدر نقول زول ما ناضج؟
0: بصراحة يا أخوي أيمن ده موضوع حاصل وبشدة كمان، عدم الاعتذار ده. أي إنسان ما بيعتذر أنا بعتبره غير ناضج، لأنه إني أنا أمشي الليلة أنت مثلا زول أكبر مني مثلا غلط لي أو أنا غلطت في حقه، أنا محتاج إني أمشي وأعتذر له. الأصغر مني كذلك، لو هو مثلا أنا أخطأت في حقه وجب علي إنه أنا أمشي كمان شنو؟ أعتذر له. لكن إحنا عندنا مفهوم الاعتذار ده ممكن قد يكون لفئة معينة، الأقل للأكبر. أنت يعني ملاحظ الحاجة دي؟ بس أيوة، أنا صغير أعتذر. أنا بس أعتذر، أنت كبير ما تعتذر. لكن لا، ده فكرة غلط، ده مفهوم غلط. لو انت بقيت شنو، ما احنا كلنا في الاخر احنا بشر،
1: صح.
0: فاحنا محتاجين

0: الاعتذار، انت انا محتاجه وانت محتاج. فلو انا غلطت بغض النظر انا حتى لاولادي برضو انا محتاجه اعتذر لهم، لو بدر مني كلام ما كويس او بدر مني حاجات ما كويسه تجاههم، انا مفروض محتاجه اقعد معهم واعتذر لهم، اقول لهم معلش الحصل مني واحد كده كده لظروف لاسباب لكده. يعني الاعتذار ده علامه لانه انت ناضج.
1: كويس. خلينا طيب برضو نشوف مشاهدينا مرة تانية. في إيمان عباس قال مبسوطة بيكي وليك إطلال الرائع، ربنا يستمر يبارك حياتك أماني المباركة. دي أستاذة إيمان عباس. في آدم بشير ورجع تاني بيقول صباح الخير والسعادة، صباحكم عوافي. في لينا تاني بتقول صباح البركة. علي أحمد بيقول صباحكم نور مرحبتين. تقريبا دل مرين عليهم. في عبد المؤمن بقول أهلا وسهلا بكم في راديو سمر. تريزا تقريبا صباح الخير تحياتي لكم. بتامي نعرف أننا كبيرنا لما تفكيرنا تتغير ووجهة نظرنا للأشياء تتبدل كويس، واهتماماتنا تبقى غير ونعرف نحل مشاكلنا من غير تدخل أهلنا، ونعرف نحل المشاكل يعني بطريقة صحيحة. وواحد أهدافي وأعرف أحققها. في تاني منه ماركوس، أسعد الله صباحكم بكل خير. بيبو حاجة تحفة من الصباح، شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذ بيبو. نيكوديموس
0: تلميذ، ايوه
1: اسمه كده،
0: نيكوديموس تلميذ، ايوه
1: نيكوديموس، ايوه نيكوديموس تلميذ. صباح الخير للجميع، اتمنى يوم سعيد لكل صراحه. لما نقول الزول ده كبير بنعرفه من خلال تصرفاته وافكاره واسلوبه في الحياه. ده كل أكيد. ده اكيد اكيد يا استاذ نيكوديموس. انت رايك شنو في الحته دي؟
0: طبعا الكبر ما له عمر. بنكرر تاني انه الكبر ما عمر، لكن الكبر هو نضج في أفكاري، في تصرفاتي، في سلوكاتي، في أنا كيف أتعرف إنه يعني لما يمر علي موقف أنا كيف أتصرف. فالناس زي اللي بتنتظر تصرفاتنا في المواقف. على فكرة بتشوف لما يحصل لك موقف تشوف الناس زي اللي منتظرة أنت حتتصرف تعمل كيف، وبعد ذاك وما بيجوا يقولوا لك كده ولا كده، لا ممكن يسكتوا بس يعينوا لك. بعد ذاك لما أنت تتصرف يجوا يقول لك أنت عارف أنت مفروض، أو يقعد يقولوا لا لا لا لا لا تصرفه ده ما كان كده، مفروض يتصرف كده هو ما كده. فبعد ذاك بنبدأ نجيب كلام ونجيب أقاويل وأحاديث
1: في الموضوع ده،
0: في يعني المواضيع زي دي. أيوة
1: أيوة، يعني إحنا ما نربط الكبر بالمواقف، او نربط الزول كبير مفترض في الموقف ده يتصرف تصرف صحيح، قد يكون هو كبير وما ناضج.
0: ما ناضج فعلا.
1: نلتمس له العسر يعني؟
0: لا لا، ما في حاجه اسمه نلتمس له العسر. الكتاب بيقول شنو؟
1: بيقول شنو؟
0: بيقول انت بلا عذر ايها شنو الانسان.
1: لا، ما نحن نلتمس له العسر في شنو؟ فانه هو ما ناضج،
0: هو في فرصة إنه ينضج. في فرصة
1: إنه بعد كبره ده؟
0: طبعا في فرصة إنك أنت تنضج بعد كبرك ده. أنت التعليم ما بيجي في عمر معين أو مرحلة معين، لحد ما خلاص ربنا ياخد روحك كده أنت ميت، بعد ذاك أنت ممكن توقف التعليم. لكن طالما أنت في الحياة أنت يعني أنت قابل إنك تتعلم. أي كبرت وصلت لمرحلة أنت ما ناضج، أنت في إمكانك تتعلم وتسأل تقول للناس يا جماعة وروني أنا عايز أكون إنسان ناضج أعمل شنو، هيقولوا لك واحد اثنين ثلاثة وأنت حتتعلم وحتعرف وحتبقى إنسان ناضج.
1: يعني دي رسالة لك الليلة المشاهدين إنه التعليم ما عنده محطة معينة.
0: لا
1: التعليم
0: خالص.
1: مستمر
0: أيوه،
1: في أي وقت، في أنت كبير أنت صغير،
0: كله
1: أنت محتاج تتعلم أنه تنضج، تتعلم تصغر نفسك، تتعلم ترفع نفسك.
0: أيوة بالضبط كده.
1: ماشي. طب أنت برضو تكلمت عن المنظور الروحي للنضج. منظور الروحي للنضج، فروحيا كده النضج ده قاعد يكون بعض مرات عسرة، يعني تلقى الإنسان مكتمل كل الأركان، مكتمل فعلا كل النضج، ومكتمل بكل الفئات بتاعته. في أمثلة كده لناس في الكتاب المقدس كانوا قاضين روحيا كده. نلقى مثلا يوسف، يوسف كان ناضج روحيا.
0: أيوة
1: فعلا،
0: وكان صغير، كان ممكن أصغر أخواته،
1: أصغر أخواته.
0: أيوة لكن كان ناضج،
1: ناضج روحيا. حتى المواقف المرباة كلها بتدل إنه فعلا إنسان يعني واقف ثابت كده.
0: أيوة
1: مكتمل في النضج بتاعه. حتى كان عنده روح بتاع مسامحة، سامح.
0: وطول بال أنا قاعد أحس إنه يوسف باله طويل.
1: أيوة فعلا صراحة جت يعني شخصية جميلة جدا جدا. كان أنت جيت وزنته بالواقع بتاعنا الحالي، تلقاه يعني أكتر إنسان مر بظروف صعبة. زول يتباع من أخوانه، جدع في البير من أخوانه، باعوه مش محل، مش دولة تانية، مش حتة تانية. لكن فوق ده كله نشوف نسبة النضج بتاعته عالية جدا
0: جدا.
1: ما نظر نظرة بتاعت غضب، نظرة بتاعت إنه يتخلص
0: أو انتقام
1: منهم. فنظر نصرة جميلة، نظرة تانية، وده الشيء ذاته ساعد إنه ربنا رفعه
0: بالضبط،
1: بقاو يعني الدولة التانية في الدولة، وعمل معجزة صراحة. يعني كونه يعمل مخازن، يخزن أكل للناس في فترة جاية بتاعت إنه في مجاعة والناس بتيجي من بعيد
0: عشان تجي.
1: فأنا أفتكر إنه ده يعني قمة النضج
0: فعلا، ده قمة النضج يا من تبقى تسامح وكل اللي دعمل فيك تنساه. ده يكون قمة نضج. يعني أنت كما ناضج ما حتقدر تغفر، ما حتقدر تسامح. لو ما ناضج ما حتقدر يحصل لك كل اللي حصل ليوسف وتعدي الموضوع.
1: أيضا موسى برضو يعني كان ناضج في مسألة بتاعت التحمل بتاعت الشعب. بولس رغم الآلام والظروف.
0: أيوة.
1: رغم الاضطهادات كان ناضج، وكان حاسس بالمسؤولية والحاجة اللي هو عاوز يشيلها، اللي هو الرسالة بتاعته اللي كان مفترض يقدمها.
0: حتى عنده آية، في آية في أفسس بتقول إنه أمتد ما هو، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. يعني كل الحاجات اللي بتحصل وكل الحاجات اللي بيلاقيها هو ما حيتقاضى عنها، ينسى ويمشي يشوف أهمه كله وهدفه كله إنه جعالة كلمة الله إنه تكون واضحة لكل الناس. أما موسى ده قصة تانية بصراحة. موسى ده مش يتحمل، ده أكتر واحد ممكن نكون هو نضج لدرجة إنه يعني الشعب ده ممكن يبيعه مسافة يمشي ويجي يلقى الشعب عمل حاجة تانية. لكن ما كان حتى ولو غضب أو زعل في النهاية بيقول لا ده الشعب اللي انت اديتني له، أو الشعب اللي انت طلعته شعبك انت حتتصرف معاه، انت لازم تلقى لهم حل. فموسى ده من أكتر الشخصيات اللي برضو يعني يتحمل ومتزن عاطفيا.
1: في تريزا دي قالت كلام جميل جدا جدا، قال صباح الخير تحياتي لكم، متين بنعرف اننا كبرنا لما تفكيرنا تتغير وجهة نظرنا للأشياء تتبدل واهتماماتنا تبقى غير ونعرف نحل مشاكلنا. في كثير من الناس ما بتقدر تحل المشاكل
0: بالضبط،
1: في صعوبة في حل المشاكل. يعني مثلا جاء الحرب، تلقى في ناس ما قادر تحل بأنه يعني إحنا نقعد ولا نمشي، يختلفوا في الحتة دي إنه نقعد في الولاية دي ولا نمشي. يعني دي بقى مشكلة، حتى يختلفوا كأسرة، يختلفوا كأفراد، يختلفوا كهنا. فحل المشاكل حاجة ضرورية للإنسان الناضج. هل ضروري إنك تكون عندك سمة إنك تحل مشكلة؟
0: أيوة طبعا، لابد يعني إنك تكون بتعرف تحل مشاكل، لأنه إحنا عايشين في حياة فيه حاجات كثيرة بتحصل. يعني أنت الليلة لما تكون عايش ما أكل وشرب وتدرس ومثلا خلاص، لا في حاجات، في تحديات بتواجهنا، في حاجات بتواجهنا زي الحرب ده لما جاء. إحنا محتاج يعني كل واحد كان محتاج إنه يكون يقعد مع نفسه يحسب الحاجات مع نفسه عشان يعني يوصل لحل يرضي. يعني كان أب يفكر كويس يشوف، يعني أنت طبعا ما حتكون أناني تشوف لنفسك، لا انت حتنظر للوراء،
1: للاسره.
0: ايوه للاسره. تشوف كيف انت حتتصرف في الاسره اللي ربنا اداك له، ده كمان مع عطيه. انت ما هتهمل، انت هتفكر انه كيف انا هقدر عدي اطلع الناس اللي بر الامان. انت هتبقى تفكر باتزان، تفكر ب... ب... بطريقه يعني تخلي الكل يكون في بر الامان.
1: طب ال ال ال ال النضج ده النضج ده بيساعدك، هل بيساعد في بناء علاقات؟ بيساعد يعني انا يكون عندي علاقه مع ماني، يعني اعمل علاقات، اعمل علاقات مع ال مع مع اطراف تاني، مع المدير علاقه جيده. يعني اذا انت ما ناضج انا افتكر الناس بتكون فاره منك، الناس يعني ما بتكون معك، الناس ما مركزه معك. فهل النضج ده بيساعد انه فعلا انا ابني علاقات، انه فعلا يكون عندي علاقات مع اشخاص تانيين، مع زملاء، مع كده؟
0: ايوه طبعا بيساعد كتير كمان. مرات كثيره بتلقى واحد يكون موجود وكل الناس تقول يا اخي الزول ده فاهم، الزول ده كده، ده اندل يدل على انك انت ناضج، فكل الناس بتلتف حواليك عشان عسى ولعل تتعلم شويه او تشيل شويه من النضج بتاعك. لكن لما انت ما تكون ناضج ما في زول عايز يقعد معك، عشان انت ما هتقدر لا هتحل مشكله لا هتعرف يعني مثلا تخط الحاجات في محلها صحيحة، هتبقى انك انت كل شوية والتاني ممكن بتزعل سريع، بتغضب سريع، فالناس هتفر منك عشان انت ما متزن عقليا او ما متزن نفسيا، ما متزن فكريا. فالانسان المتزن عقليا فكريا روحيا الناس بتلتف حواليه، بيكون محبوب للناس.
1: كويس. ممكن تاني نرجع لمشاهدينا، ممكن الليلة الناس مساعدانا كتير، شكرا لكم من اجل الافكار والمداخلات. وليد محمد، وليد بنقول لك صباح الخير، وهو أيضا بيصبح علينا بيقول صباح الخير لمن يسكنون القلب وتراهم العيون. صباح الخير يا أستاذ وليد. أيضا الزبير أو النزير، السلام عليكم، قال تحية صباحية للجميع وتحية لفريق العامل في البرنامج، وتحية خاصة للأستاذة، ما شاء الله برنامج جميل خالص. شكرا لك، شكرا لك أستاذ النزير. علي أحمد تاني، شكرا لك علي أحمد، الليلة ممكن أنت مشاركنا مشاركة فعالة، شكرا لك. قال أخواني الطيبين، حسب فهمت من بحثي ودراستي أن النضج ده نتيجة أو حصيلة بناء الشخصية، وبناء الشخصية ده كالآتي، خدت 3 نقاط، الوعي والاعتراف والجسد. والاعتراف قال اعتراف الآخرين أو المجتمع، يعني هو قاصد أنه تعترف بالآخرين أو المجتمع. الثلاثة دي تتكامل وتكون الهوية الشخصية، تكون الهوية الشخصية. يعني سلام
0: كده
1: عليك
0: كده لك بيكون في نط.
1: أيوة
0: هو كمان صراحة أنت إنسان واعي شديد،
1: سامع يا أستاذ أحمد. ده يدل بيدل على قمة الوعي بتاعك فعلا. الهوية بتاعت الإنسان لابد أن تكون مكتملة، زي ما جميلة أستاذة أماني قالت، يعني ما تكون أنت ناضج في حتة وما ناضج في حتة، لازم الهوية بتاعتك كإنسان تكون مكتملة.
0: قال كمان في الآخر قال حاجة حلوة شديد، قال النضج إنه زول يكون ذاته بدون تزييف وبدون مجاملات وكذب ونفاق.
1: يا سلام
0: لأنه ده حبس حتة إحنا فعلا محتاجين له.
1: كده محور إحنا ممكن نشوفه بعد شوية بعد ما نخلص الرسائل. بالضبط. في نادرين آخر واحدة اللي هو على فكرة دي نور الهدى، زوجة خاطر.
0: أوه.
1: مرحب بك ناس بالسودان، كل أقول لكم صباح الخير. ومكوكو دي برضو أماني ومكوكو. صباح الخير يا أستاذة نور الهدى، المحبة عليكم قال جميعا منورين. تسلمي يا أستاذة نور الهدى. قال منورين الكبير ده عمره، الكبر ده عمر، والنضج ده عقل. قالت يا سلام
0: كلام موزون.
1: قالت الكبر ده عمر،
0: أيوة، والعقل والنضج عقل،
1: ده عقل. الإنسان بيعرف هو كبير وقت الجسم يتغير والشكل يتغير، وبقيت مسؤول من نفسك. مثلا قال الأهل بيشوفوك بيشوفوا ده إنه الإنسان مثلا كبير. يا أستاذة نور الهدى كلامك جميل جدا جدا، أنا بس عجبتني إنه الكبر شنو
0: عمر، الكبر عمر،
1: الكبر عمر، والنضج
0: عقل.
1: في موازنة قد تحصل كثيرة وتكون خلل، بتلقى العقل الكبير جسد صغير. فالعكس برضو تلقى الجسد كبير والعقل صغير. دي بتحصل
0: كتير,
1: بتحصل كتير كتير جدا جدا. فبتخلي الإنسان برضو يكون مستغرب في الحتة دي. فقد تكون الزول عقله كبير ده لكن جسده صغير, عنده مشكلة في النمو, عنده مشكلة في الجينات, عنده مشكلة كده whatever, تلقاه قصير تلقاه هنا لكن هو كبير كبير في العقل بتاعه. فدي الدعوة من الأستاذة هنا إنه نحن ما نواسي الحجم بالعقل دائما.
0: في واحدة زي صاحبتي بتحكي لي, فمر هي يعني التحية لك من هنا يا أختي ستير عبدو, قالت كده إنه مرة حتعوز كسرة, هي يعني جسمها شوية صغير كده. فقال لها واحدة قامت قالت لها أنت تعوزي كسرة؟ قامت ردت لها قالت لها والكسرة عايز له عضلات. فلما عاست الكسرة ما كانوا مصدقين انه هي عاست الكسرة ده. فالناس يعني دايما بتحكم على الشكل الخارجي,
1: على الغلاف.
0: ايوه يعني انت طويل وعاتي انت المفروض تكون خلاص بتتصرف تصرفات ناضجة وكده, انت حجمك صغير انت المفروض لسه يعني انت ما نضجت. لكن العكس يعني ما الشكل الخارجي انت تحكم عليه, ما انا طويل وكبير بمعنى انه انا خلاص بقيت ناضج, ما انا صغير بمعنى انا لسه ما ناضج, لا ممكن انا اكون صغيره وناضجه يعني.
1: كويس, انا عندي 3 نقاط ممكن دارين نشوفها: التزييف والمجاملات والكذب في الانسان الناضج. الانسان الناضج هل يمكن يزيف الحقائق؟ هل يمكن يكذب؟ هل يمكن يؤلف قصص كده وحاجات على أساس إنه يخطبها المراحل دي؟ والذي بنلقاه عن أشخاص تانيين, الأشخاص اللي هم غير ناضيين. فالنضج بتاعك ده لو صلت قرابة بالتزييف, يعني أنت مفترض تكون هو أنا أماني هنا في الكلية في البيت أنا أماني بدون تزييف, فهل الإنسان الناضج بيقدر يعيش الحتة دي؟
0: طبعا أكيد.
1: ها؟
0: أنا ناضجة.
1: أيوة.
0: كإنسان ناضج أنا بعرف ما بزيف ما بجامل. المجاملات يعني ممكن تكون لها كم معنى, ما بعيش النفاق لأنه أنا بعيش أنا هو حياتي هو واحد. لكن لو أنت ما ناضج بتحاول تتلون, بتحاول يعني في كل وضع تحاول تتلون, تبقى زي تحاول تشابه الناس اللي
1: التانيين
0: المعاك يعني. انت بيجيت في وضع ده لا بتحاول عايز تبقى معاهم, جيت بجاي
1: عشان ترضيم يعني.
0: أيوة ممكن عشان ترضيم او عشان تناسب حاجاتهم. ما في مثلا ناس يقول لك انه لو ما بقيت مناسب لنا او لحاجاتنا ممكن يكون في رفض شوية, عشان انت ما تترفض انت بتحاول انك تزيف عشان تبقى زيه.
1: دي مشكلة صراحة
0: جدا. فأنت لو ناضج.
1: أيوة.
0: الإنسان الناضج ما أنا ما بيهمني عنهم ما قبلوني, أنا بكون في زي ما أنا أماني في شخصيتي في حاجاتي أنا هو كده. أنت قبلتني أهلا وسهلا, ما قبلتني في اللي حيقبلني بشكلي ده.
1: أيوة.
0: بطبيعتي دي بحاجاتي دي. فأنا ما محتاج إني أتزيف عشان تقبلني.
1: عشان أرض الآخرين
0: بالضبط أو عشان أنت تقبلني.
1: دي قمة النضوج.
0: أيوة بالضبط,
1: دي قمة النضوج يا عزيزي المشاهد, إنه ما تتغير ما يعني ما تتلون, ما مرة مع دول ومرة مع دول. خليك أنت مع نفسك على أساس إنه تكون رسالتك واضحة للحياة, رسالتك في الحياة واضحة إنه أنت مهما كانت الظروف ومهما كانت المشاكل حاول اصهر نفسك, اصهر الجوهر بتاعك زي ما جميلك المداخلة بتاع الأستاذ أحمد, إنه الإنسان هو لازم يطلع الجوهر بتاعه يبرزه للناس. النقطة الثانية اللي هو نقطة الكذب, عدم النضج بيؤدي إلى الكذب. كذب في مراحل كثيرة, وفي ناس بيألفوا يقول لك في كذب أبيض في كذب أصفر في كذب. الكذب كذب,
0: الكذب كذب.
1: ولا عندك رأي في الحتة؟
0: لا لا لا, الكذب هو كذب, لا في أبيض لا في أسود لا أخضر.
1: أيه.
0: الكذب ده واحد ولا من
1: ما ممكن ده لهونه كده على شنو نمشي يا مالي أنا, خلينا نمشي الموقف
0: نمشي شنو
1: نمشي الموقف.
0: الكذب هو كذب, أنت كذبت ده كذب واحد يعني. ربنا ما في مجاملة, ما في حاجة اسمه كذب أبيض ولا كذب هنا ولا عشان نمشي. لا.
1: يعني الإنسان الناضج
0: ما بيكذب
1: ما عنده علاقة بالكذب.
0: بيكون صادق في كلامه.
1: لأنه
0: أنا لما أكون ناضجة، لو أنا صادقة في كلامي الحواليني، يعني حتى ممكن أتسم بالسيمة دي، يعني في زول يقولوا لك لا ده ما أصلا ما بيكذب، كلامه واحد. ليه بقى كلامه واحد؟ لأنه من الأول هو واضح وصريح. الفي بيتقال، وعندنا مثل سوداني بيقول الكذب حبله قصير، يعني أنت لو كذبت قدر شنو هتتقبض يوم من الأيام. يعني حد الكذب بتاعك حيوصل لوين مثلا؟ هتكذب عمرك كله؟ هتكون عايش حياتك كله كذب في كذب؟
1: أكيد لا طبعا.
0: هتوصل إنه كل ما أنت عايش كذب، كذبت الليلة الكذبة البيضة، بكرة البنفسجية، وبعدينك هتمشي وحتعيش في نفاق. كان جاد
1: الكذبة السوداء،
0: هتمشي وراء أي المياه. هي المشكلة هنا. وبعد ذاك من الكذب البسيط اللي أنت بتكذبه هتكون عايش حالة بتاعت نفاق
1: مع نفسك،
0: مع نفسك ومع الحواليك. هتكون عايش كده بس انت منافق. فصراحة من سمات الإنسان الناضج عدم الكذب، يكون إنسان بيقول الحقيقة، بيقول الكلام اللي فيه يعني، وما حتتضبح ولا ما حتخدت لك سكين في رقبتك لو انت ما قلت، لو قلت الحقيقة هيحصل شنو؟ ما إلا تلون وتكذب وتسوي. قول
1: ما زي ما أنا قلت لك بعشي قبل شوية، إنه في مواقف بحتاج إنه تكذب علشان الموقف يتعدى.
0: زي أي موقف مثلا يا أستاذ أيمن؟
1: أي موقف مثلا؟
0: زي مثلا
1: أنت جيت لشغل متأخر، مديرك قال لك أنت تأخرت ليه؟
0: قول ليه
1: تكذب على سنه؟
0: ليه تكذب؟ قول ليه تأخرت؟ حصل لي ظروف.
1: ما هو ممكن انت ظرفك ده كل يوم قاعد تحكيه.
0: ده انت بتكون ما ملتزم.
1: انت بعد ما ملتزم،
0: بعد انت
1: بتكون انت منك.
0: ايوه بعد منضج منك. ده لا مبالاه تاني، انا بسميه لا مبالاه. انت ما ممكن تتاخر الليله وبكره وبعده وكل يوم انت متاخر.
1: يعني انت محتاج تعالج الحته دي.
0: محتاج ايوه فعلا تعالج الحته دي. وكان في استاذ سمير موسى لو انت بتعرفه، قال انه هو قال كده لنفسه، قال انا الغلط ما بقع فيه مرتين. فياريت انه يعني كلنا نتعلم انه الغلط ما نقع فيه مرتين. انت عملت الليله غلط، بكره خلاص يعني مفروض تتعلم من اللي امبارح.
1: كويس. خلينا برضو تاني نرجع للمشاهدين الكرام. النذير ورجع يقول يلا برنامج النضج مره. قال جلست مع حاج كبير في العمر وبحكي لي جيل 2025 قصص زمان. قال والجيل قال له يا جدو قصصك دي قديمه، نحن في 2025. حتى الجيل الحسي ما بتعرف بقصصه القديمة لأنه عقولهم لسه صغيرة. وفعلا دم زي ما قلت جبالك بغضنا لسمات الأجيال. أنت كإنسان برضو لازم ترجع وتشوف الوراك والقدامك.
0: بالضبط.
1: لأنه أنت ما براك.
0: بالضبط.
1: في الكبير تتعايش معه، وفي الصغير أنت عايش تتعايش معه. فلازم يكون في موازنة في الحياة دي، في موازنة في النضج بتاعك. عدم الموازنة دي بغضني الحتة بتاعت عدم الموازنة، تلقى إنسان ما متوازن، ما عنده خلل في النضج بتاعه من الناحية مثلا النواحي الجبالية اللي قلناها، اللي هو الناحية الروحية والناحية العمرية والناحية الجسدية. الخلل ده بيأثر في الجوهر، صح؟ بيأثر في جوهر الإنسان
0: طبعا.
1: أكيد أنت من تكون فيك حاجة ناقصة ما بتقدر شنو تدي، ما بتقدر تتفاعل في الحياة دي. بتكون إنسان محتاج فعلا يعني تمشي تعالج نفسك. فدي النقطة اللي احنا عاوزين نشوفها. هل الإنسان الناضج بيخضع للعلاج النفسي؟
0: طبعا بيخضع. أكيد
1: بيمشي،
0: يخضع يمشي. ما هو أنا ناض، أنا كيف الإنسان وصل مرحلة النضج؟ ما الإنسان ما بتولد ناضج. مراحل أنت بتمر بها في الحياة لحد ما أنت بتبقى ناضج. فلما يعني لما انت اكيد بتخضع، كل ما انت بتخضع لكل الحاجات اللي بتمر بيك انت بتنضج زياده. وصلت الفكره؟
1: أيوة.
0: يعني انت ما بتتولد ناضج، انما
1: الحياه
0: ايوه حياه بتعلمك الحياة. اكتساب خبرات، مريت في ظروف قدرت تتصرف، قدرت تطلع منه او ما قدرت تطلع منه. في أكيد واحد بيقول لك مثلا المرة الجاية أنت هتعرف تتصرف كده، أو المرة الجاية ما تعمل كده، أعمل واحد اثنين ثلاث. فأنت بتشيل الخبرات برضو القديمة بتاع الناس اللي قدامك. فبتمشي بيه وحياتك. فالنضج ده يعني زي ما جبال قلت لك انه هو مرحله بتاعت انك انت وصلت في قمه الوعي الفكري.
1: كويس. برضو بنشوف في كثير من الناس يعني عندهم عدم نضج في تقبل الراي والراي الاخر.
0: إيه؟ يا استاذه امال ده مشكله كبيره.
1: تقبل الراي والراي الاخر. لا انا رايي ده لازم يمشي، انا ده فكرتي دي لازم تمشي، ما انا الناضج، انا الوحيد الفاهم هنا، ما في زول فاهم معي.
0: انت يبقى انت المشكله فيك انت، ده انت ده ما اسمه نضوج. يبقى انت اللي في مشكله في حياتك، وانت لازم تمشي تراجع. انت محتاج تنضج، انت محتاج تراجع نفسك وافكارك. يعني انا ما عايش في كوكب براي عشان امشي قراراتي وافكاري وحاجاتي. احنا مجموعه بتاعت ناس بنتعايش ونتعامل،
1: يعني لازم يكون العمل كتيم. انت عايز تقولي كده ما كشخص.
0: ايوه ما كشخص واحد. انا ما ممكن اجي افرض رايي، انا حقول مقترح. يا جماعه انا رايي واحد اثنين ثلاثه، رايكم شنو؟ في الاخر احنا بنجيب الراي الحاجه الامثل اللي بتناسبني وتناسبك. ولا كيف؟
1: صح.
0: يعني انا لما انت تمشي رايك ده انت يبقى ديكتاتور، انت انت في عصر انت زي ما بيقولوا. احنا وصلنا مرحله بتاعت انت لازم تتقبل الراي الاخر، وعدم قبول الراي الاخر ده يعني انت ما قبلته، انت ما ناضج. عادي اللي انا بقوله، انت ما قبلت راي بتاع
1: انت شخص تاني،
0: انت ما ناضج،
1: انت ما ناضج. ده دي مشكله الليله.
0: تقبل الراي وكمان تقبل اللي انتقاد اللي حد قال فيك حتى.
1: لحتى نكون يا إله، لكن ماشي طالما أنت قلتها. أيوة. لازم أنا كإنسان ناضج أتقبل
0: الانتقاد. أيوة
1: بس أتقبل الانتقاد وأفحصه، يعني ما أتقبل الانتقاد وكده وخلاص. أيوة لازم أعرف ده سلبي ولا إيجابي.
0: أيوة بالضبط. لو بيقى سلبي أنا محتاجة أعمل فيه تصليح وتعديل، محتاجة فيه يعني أعمل فيه مهارات أكتر. ولو كمان إيجابي
1: حاجة كويسة، محفز، حيكون
0: محفز لك. أيوة
1: فده رسالة من الأستاذ أمان الليلة لكل إنسان، يعني خليك متقبل كأنت إنسان ناضج، قبل الرأي والرأي الآخر
0: بالزبط.
1: بحيث أنه يكون في مساهمة في الحياة دي والناس ممكن تمشي لقدام. طيب برضو يعني نشوف من ضمن الناس الناضجين أو الناس في قمة النضج بيكون عندهم حدود للمعاملات. انا عاوز اقول مثلا، لكن في ناس ما عندهم حدود تعد معاملات، يعني بس يلقى انسان يتكلم اي معه اي كلام، يمكن تخش في خصوصيات الانسان، تخش في حاجات كده انا ما عارف انت يعني ما في داعي انت تخش فيهم. من علامات الانسان الناضج، هل لازم يعمل حدود، يعمل نقاط معينه للتعامل، يعني نقاط معينه للونسة؟ هذا الرد تلقى الونسة بس مفتوحة كده زي ما تيجي.
0: لا احنا محتاجين نخد حدود للمعاملات بتاعتنا. في حاجات ما بتخصك. انت ما في شيء بخليك تخش فيه
1: بالضبط.
0: يتونس الونسة في حدود. الا لو مثلا ده صديقك قريب لك البست زي ما بقوله او المقربين، انت اللي براك هتفتح له. وانت لما تفتح قلبك او تفتح لصديقك ده، بعدها هو حيعرف انه ما في حدود وبعدك تتكلم. لكن ما انتو جنرال كده، انت لا يحق لك انك تتدخل في اي حاجات ما بتخصك ولا بيحق لك. مثلا
1: ده من علامات النضوج على فكرة.
0: أيوة
1: أنا لازم يكون عندك حد، يعني ما حاجة كده سبهلة كده.
0: أيوة بالضبط. وما كل كلام بيتقال مثلا انا وقع في اضاني اخش لازم اتحشر واقول لا. انت محتاج تكون مع نفسك رزين. لما يسألوك يا ايمن شنو رأيك في الموضوع ده، بعدك انت ممكن تفتي برأيك، لكن طالما انت ما تسئلت ما في حاجة بخليك يعني تخش وتقول رأيك او تفرض كمان رأيك.
1: تبدأ بغضنا، لانه فعلا زول الناضج لازم يكون عنده كلمته، متى يعرف متى يتكلم
0: بالضبط،
1: متى يسكت.
0: أيوه.
1: متى يعني تحرك، متى يقف.
0: بالضبط.
1: دي كلها من علامات
0: انه انت ناضج.
1: أيوة. انت ناضج. يعني أيوة. تحركاتك ما ساي.
0: لا ما ساي، كل حاجه مدروس. انت لو بقت تحركاتك ساي حتلقى اللي حيزعلك، حتلقى اللي حيقول لك كلمه ما ياها، حتلقى وانت حتيجي تاني تخش في نفسيات. عرفتها؟ فانت لازم تعمل حدود لنفسك، انت لازم تعمل يعني اي حاجه يكون مدروس. انا فلان ده بتكلم معه في الحد كده خلاص، انا ما محتاجه ادخل اكتر من كده. انا مثلا حتى ولو انت مشيت مرات لما نكون زيارات في البيوت، انت محتاج تكون يعني قالوا لك اقعد هنا في الصاله، تقعد هنا في الصاله، ما فيش بخليك تخش تكون خاسي
1: ورف الناس. المطبخ ده
0: لا، المطبخ ده لو انت دي صاحبتك مثلا وكده، لكن ما تقوم ما استعين بجاي وتسوي تخش الاوضه، انت خاسي الاوضه مالك، انت جاي ضيف اقعد في الصاله، انت قالوا لك اقعد
1: تفضل هنا
0: في بيوت الناس هيروح لنا شنو. فحاجه بصراحه قعدوك في الصاله خلاص،
1: الزم الصاله.
0: انا قعدت في الصاله فضلوا قال لك تفضل هنا، صح؟ هم شايفين انه الصاله ده المحل المناسب اللي انك انت تقعد فيه. لما يقول لك مثلا خلاص تعال هنا الاوضه بعدك، لكن انت ما ممكن مين تجي خاش قعدوك قال لك تفضل، انت ماشي بتفتش في البيت، انت بتفتش في شنو؟ انا ما بعرف بصراحه يعني. فدايما خلينا ناس عندنا حدود لانفسنا، لانه انت لو ما عملت حد لنفسك ما في زول حيعمل لك حد.
1: يعني انت تعمل كنترول لنفسك،
0: تعمل كنترول لنفسك،
1: تخش غرف الناس.
0: ايوه، زي ما برضو بيقول لو ما احترمت نفسك ما في زول هيحترمك، لو ما غدرت نفسك ما في زول هيغدرك، لو ما خدت كنترول لنفسك ما في زول هيخد لك حد، الموضوع هيكون مفتوح وسايب.
1: كويس، خلونا نطلع فاصل صغير كده وحنرجع تاني، خليكم قراب.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
3: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر، خليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي، والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: أعزائي المشاهدين مرة ثانية مرحب بكم، ونحن الليلة مستمتعين مع أخوتنا أماني في موضوع جميل شيق جدا جدا، حول كيف أكون ناضج أو أنت نضجت ولا لسه؟ ده السؤال المحوري اللي إحنا من خلاله عاوزين نتناقش أو قاعدين نتناقش في 10 دقائق المتبقية. يمكن يا أستاذ أماني كلام الناس، كلام الناس كأنت ناضج.
1: كلام الناس كلامها كتير شديد.
0: الناس دي كلامها كتير. أنت كإنسان ناضج، هل بتركز مع الناس دي ومهما اللي تقال فيك ومهما اللي يمكن الناس ما عندها شغل غير إنه مركزة فيك بس؟ أماني جات، أماني طلعت، أماني نزلت، أماني فاتت.
1: أنا في مقولة عجباني بتقول كلام الناس لا بتبني لا بجيب لا بيودي، صح ولا صح؟ حاجة كده
0: لا بجيب له ودي
1: بالضبط. فأنا كإنسان ناضجة، أنا كلام الناس عمره ما يأثر فيني، بالذات الكلام اللي مثلا يكون ما بناء. يعني في كلام ممكن إنسان يقوله لك نافع لك، يعني ممكن أنت تشيل منه حاجات لشخصيتك يبنيك، ده الإنسان اللي بيكون مثلا بيجي بيكلمك بالله. لكن الكلام مثلا القوالات والإشاعات الفارغة دي عمرها ما تأثر فيني كإنسان ناضج، لأنه أنا ما عندي وقت أصلا أني أقعد وأسمع للكلام اللي بتقال كل شوية والتاني.
0: يعني ما أنت دارت تقول ما نركز كتير
1: لا
0: مع كلام الناس؟
1: أنت كإنسان ناضج أنت ما تركز مع أي كلام بتقال. يعني فيك انا ما حقول لك في كلام انت ممكن تشيله يعني يبنيك. انسان يعني بيحبك بيجي بيقول لك مثلا يا اخي في حاجه فيك كده، يعني انت بتراجع نفسك وعد اكيد حتلاقي الحاجه دي موجوده، ما بيقولوا لك ساي. لكن الكلام الساكت ده اللي مشت وين جات من وين ما شفته عملت سوت هنا، الكلام اللي انا بنصحك انك انت تجدع وراك وتمشي وتكمل مشوارك.
0: كويس، نرجع تاني ليمكن للمشاهدين الكرام في مداخلات جميلة جدا. مستورة إبراهيم بتقول صباح الخير والسعادة والعافية عليكم. صباح الخير أستاذة مستورة. ويسلي أيضا بقول صباح الخير عليكم أستاذ أمان وأستاذ أيمن، برنامج جميل جدا النضج بالعمر. أحيانا بنلقى زول صغير لكن ناضج، فدي حتة أيضا إحنا تكلمنا فيها برضو. بيرجع الزميل الأستاذ هيثم برضو بقول هل العمر اللي بيخلينا كبار ولا في لحظة معينة بنكتشف إننا بقينا بنفكر بطريقة مختلفة؟ شكرا لك على المداخلة على سؤالك الجميل. برضو بقول لما تكبر ما بتبقى فاهم الناس أكتر، بس بتبقى فاهم نفسك أكتر. يا سلام يا سلام أستاذ هيثم، يعني جملة جميلة جدا جدا. قال لما تكبر ما بتبقى فاهم الناس أكتر، بل شنو بتبقى فاهم نفسك
1: أكتر.
0: فعلا انت من تبقى كبير وفعلا من تكون ناضج بتبقى فاهم نفسك
1: بالزبط.
0: ما في داعي الناس تتكلم عنك، ما في داعي الناس تشرح لك، انت مع نفسك لما تقعد مع نفسك كده بتفهم نفسك،
1: بتفهم نفسك انه انت نضجت. ايوه،
0: قال بتعرف شنو اللي بيناسبك وشنو اللي بتقدر عليه وشنو بتتقبله وشنو لازم تقول له لا. سلام عليك،
1: تقول له لا،
0: شنو لازم تقول له لا. شكرا لك يا استاذ هيثم صراحه. يعني مداخله جميله جدا جدا.
1: في كمان هنا أنا ما عارفة ما ظهر لك، في الأستاذة فيروز ولا فوزي، ده فوزي كندا بيقول النضج ما عنده علاقة بالعمر لكن عنده علاقة بطريقة تفكيرك. كمان بيقول الكبر هو زيادة سنين في البطاقة بس، يعني ما هنا. في الأستاذة وصال بتقول صباح الخير عليكم أستاذ أماني والأستاذ أيمن، برنامج جميل جدا. فعلا النضج ما بالعمر، أحيانا بتلقى زول صغير لكن ناضج.
0: في أحمد عثمان آخر واحد تقريبا، تحية طيبة لأسرة البرنامج ولجميع القائمين عليه. قال بمناسبة الحديث عن النضج أحب أذكر مثال جميل عن الكتاب المقدس اللي هو أخذ مثال عن تيمساوس. قال رغم صغر سنه إلا إن بولس
1: ائتمنه
0: على مسؤوليات كبيرة
1: فعلا،
0: وخدم في كنائس وتعامل مع احتياجات المؤمنين. السلام عليك، شكرا يا أستاذ أحمد. يعني ده مثال حي فعلا إنه الكبر ما بالعمر، فعلا إن الكبر بالنضج. فتيمساوس كان ناضج على سنه، بولس وكله
1: يعني حتى بيقول له لا يستحن أحد بحداثتك، يعني إنه عارف إنه الناس حتتكلم حيشوفوا ده زول صغير سايد، ده جن صغير حيعمل شنو. فقال له كده إنه لا يستحن أحد بحداثتك، بتكون قدوة. أيوة.
0: للمؤمن.
1: في التصرف.
0: يعني أنت كناضج لازم تكون قدوة.
1: طبعاً.
0: دي ده شرط معناته بقى لازم انت كإنسان ناضج تكون قدوة في المحاور كل اللي احنا اتكلمنا عنها دي، قدوة روحيا، قدوة فكريا، قدوة في المشاعر، قدوة في الحاجات دي كلها. ما ينفع انه تكون انسان قائد وغير ناضج.
1: توازن ما بين انواع النضج، محتاج توازن ما بيناتهم.
0: كويس. ممكن ان احنا قربنا للخواتيم، ماشي نتكلم عن المستقبل. الإنسان الناضج، هل الإنسان الناضج دلوقتي هسه كده هو معانا بفكر في مستقبله، ولا هو تايه معانا كده ما قاعد خد حسابات للمستقبل، ولا بخد حسابات لبكرة اللي بيحصل شنو؟
1: ما تبقى إنسان ناضج لو أنت ما بتخد حساباتك لبكرة.
0: يا يعني أنت كم ما بتخد حسابات لبكرة أنت إنسان ما ناضج، أنت بس عايش في يوم وليلة.
1: أيوة، أنت عايش بس تأكل وتشرب الليل وخلاص.
0: خلاص.
1: أنت لابد إنك كإنسان ناضج، كأب، كأم، كأخ، كأخت، أنت عندك مسؤوليات عليك. أنت لازم ترتب لبكرة شنو اللي حيحصل. أنا بكرة لو حصل كده، أنت زي ما إحنا قبل قلنا، أنت لو ما خطيت احتماليات أنت حتجي تقع وقع واحدة. فأنت محتاج أنه تخد خطة لبكرة. بكرة لو حصل كده أنا حتصرف كيف، بكرة لو حصل كده أنا حتصرف كيف. أنت محتاج تخط المستقبل بتاعك.
0: كويس يا أستاذة. تاني نرجع لأستاذة تريزا، يعني بتقول الإنسان الناضج ما بيتعرف بكلامه، بيتعرف بردود فعله، بيضع حدود واضحة، بيختار بعناية. ممكن جابت أمثلة، إذا 7 أمثلة. بيعرف يشرح مشاعره أو أحاسيسه بوضوح. بيعرف يقول لا من غير ما يجرح
1: القدام. تمام، كلام جميل.
0: ما بيستعجل
1: نهايات.
0: بيسامح. بيعرف يكون برا من غير ما يحس بالوحدة. دي جميلة دي، يعني يكون برا من غير ما يحس بالوحدة. على فكرة تكون برا، لما تكون برا من مشاكل الناس، تكون برا من قلنا وقالوا، برا من الحاجات دي، دي ما وحدة، دي ده حاجة كويسة. على
1: ده
0: فكرة
1: ده نضج، ده قمة النضج كمان هنا. يعني في في في اجتماعات، في حاجات أنا محتاجة أسحب نفسي منه، ما بتعلمني أو ما بتزيدني في في
0: ما بتبني
1: في في في ني حاجة، ما بتبنيني في في حاجة. الونسة الفاضية اللي أنا بتونسها ده لو خشيت قالت لي صفحة صفحتين بيبنيني أفضل. بيبنيني فكريا مما أنا أكون قاعدة وتونس وأضحك وأشرب قهوة وأقوم أمشي ونتكلم. وكثرة الكلام لا تخلو من معصية. فأنا هتكلم، أبقى أتكلم أتكلم أتكلم، هلاقي نفسي أنا مشيت في في انخرطت في حتة تانية. فلما أنا أكون براي، ده قمة إنه أنا عارفة نفسي أنا منو وبعمل في شنو.
0: كويس. شكرا مشاهدينا الكرام أينما كنتم على حسن المتابعة وعلى المداخلات، كل من داخلنا وإذا في حد ما علقنا عليه أو ما ذكرنا رسائله قد يكون نسبة للزمن أو ما ظهرت لي أنا بالضبط. شكرا أستاذة أماني، شكرا من كل القلب. كلمة أخيرة كان عندك.
1: شكرا لك كمان الأستاذ أيمن، وشكرا لراديو سمر للاستضافة الجميلة. يعني بصراحة استمتعت معاك وفي المناقشات دي، يعني واتمنى انكم تكونوا كمان استفدتوا معانا واستمتعتوا في الوقت اللي قضينا مع بعض.
0: ماشي، شكلك عندك رسالة أخيرة عاوز تقريها.
1: لا، الأستاذ هيثم النار بس بيقول انه النضج ما معناته انك تفقد نفسك، تفقد نفسك القديمة. ان النضج انك تاخذ منها الحلو وتسيب الحاجات اللي بقت ما
0: بقت قديمة. أيوة.
1: وفعلا يعني أنا طالما أنا ماشي رحلة في حاجات قاعد تحصل، في حاجات حلوة بتحصل، في حاجات كعبة بتحصل، أو في حاجات مثلا حصلت أنا ما كنت مدركة. فأنا محتاجة أنقي بعناية الحاجات البنتني والحتساعدني لي قدام أشيله معي، لكن الحاجات اللي ما حتبنيني أنا أكون بس يكون ده درس أنا تعلمته منه أخليه وأمشي كمان لقدام.
0: كويس. شكرا مشاهدينا الكرام انه كبرتها لبست جلابية لبست توب، ما معناته ان انت كبرتها الكبر هو النضج. لازم انت تكون ناضج فكريا روحيا. كل المحاورة اللي احنا تكلمنا عنها لازم تكون انسان مساهم في الحياة دي، على اساس انه فعلا نستفيد من الافكار، نستفيد من وجودك في مجتمعنا، وجودك في الكنيسة، وجودك في اي حتة. لازم تكون انسان ناضج، ومنك ومنك نتعلم. شكرا لكل من شاهدنا. شكرا استاذ اماني. ندعوكم في خير، وحتى ما نتلغي مرة أخرى. شكرا لكم.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.

0: زيكم يا ناس
1: تمامين
0: اخباركم وصحه
2: تمام صح
0: صح الناس كويس
1: منورين
2: يا حالات لمتكم
1: اكيد
0: الله يخليك يا اخي منورين بصراحه
3: وجودك وجود هيثم وجود كبير كلنا
1: شكرا
0: قعدتكم سمحه الليله
2: الصحه والاحوال انتم كويسين
0: الحمد لله
3: كلنا بخير تمام
2: الحمد لله حمد وشكر حمد وشكر لك يا الله
0: اخونا خلوني كده سريع كده عشان ما تتفاوضوا
1: تمام
0: الشيء يوقف لكم التفاوض بتاعكم
2: واحسن احنا عارفين
3: اصلا هو مين ما يستعجل كده
2: جاهز
0: خلاص نفتح العدد القديم صفر العدد من 11 نقرا من عدد 4 لغايه 34 بتقول الكلمه المقدسه كده ولا فيف الذي في وسطهم اشتهى شهوه فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم والآن قد يبست أنفسنا ليس شيء غير إن أعيننا إلى هذا المن وأما المن فكان كبذر الكذبرة ومنظره كمنظر المقل كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونه بالريح أو يدقونه في الهوان ويطبخونه في القدور ويعملونه ملاتا وكان طعمه كطعم قطائف بزيت ومتى نزل الندى على المحلة ليلا كان ينزل المن معه فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته وحمى غضب الرب جدا ساء ذلك في عين موسى فقال موسى للرب لماذا أسئت العبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى إنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب عليه لعل حبلت بجميع هذا الشعب أو لعل ولدته حتى تقول لي أحمله في حضنك كما يحمل مربي الرضيع إلى الأرض التي خلفت الآباء من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب لأنهم يبكون علي قائلين أعطنا لحما لنأكل لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل عليه إن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي فقال الرب لموسى أجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلموا إنهم شيوخ الشعب وعرفاءه وأقبل بهم إلى خيمة الإجتماع فيقف هناك معك فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت وحدك وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحما لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين من يطعمنا لحما إن كان لنا خير في مصر فيعطيكم الرب لحما فتأكلون تأكلون لا يوم واحدا ولا يومين ولا 5 أيام ولا 10 أيام ولا 20 يوما بل شهرا من الزمان حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيت أمامه قائلين لماذا خرجنا من مصر فقال موسى 600,000 ماشة هو الشعب الذي أنا في وسطه وأنت قد قلت أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم أم يجمع لهم كل سمك البحر فيكفيهم فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب هل أن ترى أيوفيك كلامي أم لا فخرج موسى وكلم الشعب كلام الرب وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب ووقفهم حوالي الخيمة
3: طيب حنكمل من 25 ل34 فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ فلما حلت عليهم الروح تنبأ ولكن لهم لم يزيدوا وبقي رجلان في المحلة اسم الواحد الداد واسم الآخر ميداد فحل عليهما الروح وكان من المكتوبين لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة فتنبأ في المحلة فركض غلام وأخبر موسى وقال الداد وميداد يتنبأان في المحلة فأجاب يشوع بن نوح خادم موسى من حداثته وقال يا سيدي موسى اردعهما فقال له موسى هل تغار أنت لي إليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذ جعل الرب روحه عليهم ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة ونحو زرعين فوق وجه الأرض. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمع السلوى الذي قلل جمع 10 حوامر وسطوحة لهم مساطح حوالي المحلة وإسكان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حتى غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا فدعا اسم ذلك الموضع قبروت قبروت هتاوة لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا ومن قبروت هتاوة ارتحل الشعب إلى حضيروت فكانوا في حضيروت.
1: أمين أمين
0: أمين أمين. ها يا أخوان
2: تاني نقرأ ولا نقصها
3: بعد كده دارين قصة
2: انت قلت انا قصه ولا انا براقي
3: انت براقي ما عارفه روحي
2: قصه سمحه طول الوقت بنعرف مراحم الرب على شعبه لكن هنا في المقطع ده بيورينا بوضوح حاجه احنا بنعرفها عن من والسلوى في العدد اللي اختاروا لنا هيثم بيقول انه في لفيف مجموعه ما كلهم في النص كدي جه في بالهم جرمانيين شديد ياكلوا لحمه الشعب القديم ما كانوا في مصر قاموا طوالي قالوا بدوا يتحصروا قالوا منو يدينا لحمه على فكره احنا ناكل لكن كم ما عضينا لحمه بنحس نفسنا ما اكلنا في الغلا ده الايات دي بتوافقنا قال وقد قالوا في الوقت ده ان احنا تذكرنا انه ان احنا في مصر كنا بدون قروش بناكل سمك

0: شبهها هي ما زيها بتجيم وقت ما يجي الندى بينزل لهم ده أكله وهم بيشيلوا كانوا الشعب بيلفوا يلفوا يلتقطوا يعني
1: يلقطوا
0: وبعد ذاك بيجيبوا الرحايا حقتنا الواحدة دي البر البر حبادي ويدقوها أو يطحن أو يطحنوا في الهاون الهاون الواحد ده المدق الفندق
1: كده
0: هاي الفندق ويده ويطبخوا في القدور وبعد ذاك بيعملوا حاجة اسمها ملتوت لت قال ملات فنحن هنا عندنا جزء من عباراتنا قاعدين نقولها نحن بنقول الهون وبنقول المن وبنقول الكزبرة وبنقول البصل والثوم ويلتلت يعجنوا عجنان قال طعمه بكون عامل زي زي اللقيمات البزيت قال لك وبتين نزل الندى في الحتة المحل اللي هم فوق ده بياكلوا بالليل بالليل بيصحى الندى ما بينزل بالليل وقت نزل الندى بالليل بينزل معاه المندى وهم بياكلوا لا زرعوا لا حصدوا موسى لما موسى سمع انه الشعب كل زول على راس قبيلته قاعد قدام باب الخيمه ان احنا وبع علينا وما اكلنا لحم خلاص موسى استاء شديد وكمان حتى إساءة يعني استياء موسى من استياء الله فموسى قال لي الله يا ربي انت ليه يا الله عملت فيني كده انا لو انا لقيت نعمه في عينك انت الناس دي كلهم تجيبهم علي انا تحملني انا يا ربي ولدت حملت بهم ولا ولدتهم حملت بهم عديك كده قال لي ولا ولدتهم عشان انا الناس دي اللي اشيلهم كده في حضني ولا وليهم زي الجنل بلولو صغير الرضيع ما يقول داير دي يقول تقول له ما داير يدو دي يقول ما داير فقال انا تعبت منهم زي الارض زي الرضيع الصغير لا تعرف تشيله ولا تخطه في الواطة قال لي يا اخي انا اجيب لهم لحمة من وين انت اديتني الشعب ديل وهم جنهم نقة وجنهم كلام اجيب لهم اكل من وين اجيب لهم لحمة من وين الناس ديل كان طلبهم شنو ما الحاجة اللي بطحنوها العاملة زي الدقيق دي لا لا لا لا, لا. دايرين لحم قال انا ما قادر اشيل الحمل ده برايش هنا موسى بدأ ينق ينقلنق قال الحمل ده تقيل علي الحمول هم الناس ديل تقيل علي قال لو كنت بتعمل يا الله لو عندك حل لي آي ولا اقتلني عديل يعني موسى درجة استياءنا احنا مرات بيكون كده قال يا الله ولا وريني اعمل شنو انا في بليتي البليتني بادي حتى مسؤولية الشعب ده ذاته هو شافة بلية في عدد 16 موسى بيقول قال الله قال لي موسى خلاص كده جيب 70 من رجال القبائل ديل ومن الناس اللي بيعرفوا العرفاء يعني أي عريف حقه مسؤول في الناس اللي كانوا ده مسؤول في القبيلة الناس اللي كانوا عارفين وجيبهم ودخلهم للخيمة بتاعت الاجتماع دي وأنا هأتكلم معاك هناك وحأعمل حاجة تانية لأنك أنت يا موسى بتتكلم معاي أنا نفس الروح دي هأنزلها على الشيوخ ديل لما ليك الشيوخ ديل وقال لهم تعالوا يا جماعة في كلام من الله طوالي الشعب العرفاء والرؤساء ديل جابهم وربنا قال ربنا قال تقدسوا للشعب انتوا بتطلبوا انكم تاكلوا لحمة وانتوا بكيتوا في اذني الله في في في, في انتوا بتنقوا بتقولوا دايرين لحم دايرين لحم دايرين لحم ودايرين نرجع لخير مصر وأدينا لحم ناكل نجيب لكم يعني لحمة من وين الشيوخ ديل لما نجوا وقعدوا الله يتكلم معاهم وقال له موسى ما الله قال لي موسى أنا نفس الروح اللي أنت عندك دي أنا حأديها على 70 ديل الكتاب هنا قال لنا موسى لما بدأ يقعد بدأ يتكلم قال يا موسى قال 6000 ماشي طبعا ما بيحسبوا النسوان والأطفال لا بتكلم عن الرجال ما هم كانوا كتار وأنا كنت في وسطهم وهم بيطالبوني هسي في الوقت ده دارين يأكلوا أنا يا ربي بقدر أطبح لهم غنم ولا بقر ولا أطبح كل البهايم تكفيهم ولا ما تكفيهم فموسى بدأ ينق وبدأ يتزمر وبدأ يتكلم الله قال لي موسى أنت قايل إني أنا ما بقدر يدي مقصرة أنا حأوفيك وإنت حتعرف إنه أنا بكلامي ده قادر أشبع الشعب ده ولا ما

0: موسى طلع وكلم الناس وجمع 70 رجل زي ما الله قال لي، وقفهم جنب الخايمة، روح الرب نزلت في شكل سحابة وتكلم مع موسى وجعل على 70 رجل الروح. لكن شنو؟ هم عارفين ده كلام الله، لكن زول فتح قشمه نافي، وبعد ما عرفوا انه ده روح الله كلهم مشوا. الكتاب قال لنا هنا ما بقوا الا نفرين، واحد اسمه الداد والتاني اسمه ويداد، بس ديل النفرين. النفرين ديل بدوا يتكلموا ويقولوا ربنا قال لنا كذا وكذا وكذا. طوالي في منه يشوع ابن نون ما كان بيخدم موسى، لانه زول حديث يعني في قلبه يدوب فيه كده، قام قال لي يا رب، قال لي يا موسى اوقف الناس ديل اردعهم؟ قال لي لا لا لا ما تردعهم ولا اي شيء، انت بتغير، انت غيران علي انا، خليهم يتكلموا. موسى طوالي انحاز للمحل هو شيوخ اسرائيل ومرقوا من هناك. بيكلمنا انه بعد الامر ده بالذات جاء الله ساق ريح ونزل لهم سلوى. السلوى دي الكتاب ما وصف لنا، لكنها هي من البحر وهي لحمة كويس، وألقاها في الحتة اللي هم كانوا ماشيين فيها. فكل زول يمشي اللحمة دي شدت ما كثيرة، مسيرة يوم قدامك يوم وراك يوم يمينك يوم شمالك، انت بتاكل لحمة الليل كله. هم بدوا يجمعوا اللحمة دي، قال لك شدت ما جمعوها وبدوا يأكلوا وسطحوها، لموها وخدتوها وسطحوها في مساطح، في حتات يعني كده زي المساطح حقتنا اللي احنا لما اللحمة ما بنجدعها، حق المساطح دي حقت الجزارين بخطوا فوق اللحمة دي في الحتة ديك. قال لك اللحم لدرجة كان بين شدة ما شبعوا وبيأكلوا بين أسنانه، لما نزول من الشبع يمرق بنخرينه، شبعوا الدد من اللحمة. أها قال لك الناس ديل ربنا قال لهم إتوا يا جماعة يعني اللحمة دي أدوها لهم كثيرة. ليه؟ هم ذاتهم عرفوا، هم وموسى وأي زول كان موجود عرفوا إنه الله حق قادر يشبعكم، مش بس يديكم المن اللي بتطحنوا دقيق ملتوت زي اللي جاي مادة، لا كمان بيديكم لحمة جاهزة تاكلوها وتشبعوا. قال لك هم شدة ما عرفوا إنه الله حق، لمن البكان اللي حصلت فوق المعجزة دي سموه قبرود هتاء، هتاء ساعدوني اسمه قبرود
1: هتأوى،
0: هتأوى قبرود هتأوى، لأنه هناك دفنوا الناس اللي اشتهوا شدة ما ناس أكلوا أكلوا بفضلوا يأكلوا يأكلوا لحد ما
1: مات،
0: لحد ما هم يعني
2: ربنا ضربهم.
0: أيوة، فهنا سموه قبرود هتأوى. وبعد ذاك رحلوا من الحتة دي لحتة اسمها حصروت، وكانوا قاعدين في الحتة دي. فالقصة دي المقطع ده بيورينا معجزات الله وتعاملاته الخاصة مع شعب بني إسرائيل لما كانوا في البرية، نزل لهم المن ونزل لهم السلوى.
2: شكرا لك يا
3: شكرا
2: لك قعدت القصة
0: القصة هي ذات سمحة بصراحة سمحة. شكرا للاختيار.
2: لكن أكيد ربنا داير يعلمنا فيها حاجة، ربنا داير يوصل لنا رسالة مهمة، وده اللي احنا دايما بنفكر فيه مع بعض. والسؤال اللي احنا بنفكر شنو ربنا بيشير لك له من خلال المقطع؟
0: انا لاحظت انتوا يعني وانا بحكي انتوا كنتوا بتضحكوا زي كأنه الرساله جات قويه، انه احنا يا ربي يوم احنا عملنا كده ولا لا انا ما عارفه، لكن يعني انت وانا بحكي انتوا كنا بنقول مثلا لما نتزمر وكده كنتوا بتضحكوا، فانا دار اعرف الله كلمنا كيف من خلال النص ده خلانا نشمت على نفسنا ونضحك ذاته. هل في رسالة؟
2: رسالة مهمة صدقني، رسالة ما نشتكي على الله. يعني في شكاوى رفع الشعب أو وقف بها قدام الله كأنه ربنا بيقصر أو ربنا ما بيقدر، ودي الحاجة اللي ممكن ربنا بيشير لي فيها للسبب بتاع الإنسان وقت ما يتمسك بحتة، وقت ما يكون قاعد في حتة وفيها يطيع شهوته ورغبته أكثر من أنه يعبد ربنا، أكثر من يثق في الله، أكثر من أنه يؤمن في ربنا. وربنا دائما دار لك الأفضل، ما ممكن ربنا يخدك في حتة وهو ما دار لك الأفضل، وإلا تكون أنت اخترت براك أو إلا أنت مشيت براك فيها. لكن كيف انه دائما الانسان بشكاوي لربه لدرجه انك انت بتلوم الله وحتى تحد ربنا انه ما بيقدر. وده اللي حصل يعني وقف وخط ربنا في حدود كده انك
0: احنا كنا في مصر مرطبين ومرتاحين
2: يعني نقدر تغيظ ربنا بنغيظ داري غيظه الله
0: يعني داري اللي اخترت احنا كنا قاعدين فوق احسن من البكان اللي طلعته.
2: فدي كان دي كانت اصعب ما تتخيل انه يعني الردع او الغضب بتاع الله الحمى على الشعب كان صعب جدا. وده اللي بيخليني افكر مره مرتين في المكان اللي انا موجود فيه وما في شيء ممكن يحد الله او يخلي ربنا ما يقدر. وده ما بخليني ما او يبعد عني الشك.
3: ابتهاج جبال انت قلتي يعني لما كنت بتحكي القصه كنا بنضحك ونبتسم وكده
0: صوتها بشكو
3: بشنانه شخصيا ففعلا بجد مرات يعني انا ممكن اكون واحده من اللفيف بتاع الشعب ده اللي تزمر. فالتزمر بيحصل من شنو؟ من مرات عدم ايماننا او ثقتنا في ربنا. فكتير بنطلع من المود او الحاجه الجميله اللي احنا عايشينها بنفتكر انه بافكارنا وبمنظورنا نحن البشري ممكن نلقى اجمل من كده، اجمل من الحاجه اللي رتبها لنا ربنا. فبنقعد نتذمر يا اخي انه خلاص مثلا لو انا باكل زي الجماعه دي المن او باكل عدس كل يوم على حسب ظرفي بقول يا اخي زهقت ومليت من العدس، في حين انه ممكن يكون هو يعني مفيد بالنسبة لي من ما أكل كل يوم حاجة حلوة تضرني.
2: لكن الناس ده ممكن يخلينا إحنا نشكي على الله أو نتزمر على ربنا، لأنه دي الحاجة الصعبة اللي خلت الشعب ده لدرجة إنه ربنا يغضب. ودي ممكن يعني بتغير أنظارنا ولا شنو الحاجة ممكن يعني التمستوها في الشكاور قاعد يرفع الشعب وبدأ يغيظ الله. يعني لما كان عايشين في مصر كنا بناكل التوم وشنو شنو، يعني ربنا قليل على الحاجة دي ولا
3: شعب ابن إسرائيل يعني كان شديد التذمر في كل مسيرته لحد ما طلع من أرض مصر كدا. أيوة
0: يعني أي حاجة يدوها له طوالي
3: أي ما عشان كده جبال لاحظ موسى قال شنو قال أنا حبلت بهم ولا ولدتهم عشان أشيل ملاوريهم زي الأطفال الصغار
2: يعني كانوا مدلعين
3: أيوة كانوا مدلعين لكن
0: لا تعرف تشيل ولا تعرف تخط في الوطن
3: لكن بالرغم من ده فعل ربنا كان بالوليم يعني ما دايرين ده يقول لهم خلاص سيبهم ويجيب لهم حاجة تانية. ليه؟ لأنه هو ما عايز يتخلى عنهم
0: أيوة.
3: من محبته ليهم ما عايز يتخلى عنهم
0: والحاجة التانية الأهم من ده كله أنه أنا فكرتي عن الله يعني أنا تغيرت في النص ده. ليه؟ أنا وصلت لي حاجة أنه الله أنت بتعرف اللي بينفعني أكتر من طلباتي.
2: نعم.
0: يعني أنا فكرتي عن عني أنه أنا بقرات بقول أنا احتياجي كده لكن أنا ده النص ده غير فكرتي عن الله في أنه أنت يا الله عارف احتياجاتي أكتر من الحاجة اللي أنا قايلها سمح لي.
3: أيوه.
0: يعني الله هنا بيتعامل معاي كأب حنون، عارف دي مقاسي، عارف دي اللي بتنفعني، عارف إمكانات جسمي. يعني لاحظي الحتة اللي أكلوا فيها لما
3: رجعوا بمناخيرهم
0: ولما ماتوا سموها قبر شنو؟
3: هتاوة.
0: قبر هتاوة. تذكرهم إنه هنا إنت طلبت حاجات من الله كثيرة وكانت سبب لفنائك.
4: كلام جميل، يعني كلمة الرب هنا بلمسنا لمسة مباشرة كأنه بشر وكأنه مؤمنين، لأنه هنا الغلط جاء في الاثنين، جاء في القائد اللي هو كان موسى الرقم، يعني هو اللي بيجي كليم، يعني كان بيتكلم مباشر مع إله، يعني في غضبه كهو بشر من المفترض كان هو يقول لهم إيه يا ربي أنا ما قادر أفهم عمل لي كده، قال كلمات يعني نبرات قوية جدا أنه أنا أحملهم زي المرضيع المرشال جناو، كلام كانت قوي يعني لدى الله. دي بورينا أن القيادة القائد أنت لازم تكون علاقتك مربوط مع ربك، ما تشوف الحديث بتاعت الشعب لأنه أنت اللي بتقودهم وهم تفتكرهم ما فاهمين. وإن الشعب أنه الشعب كمان هو نساء، تخيل نساء أنه هم كانوا قاعدين في عذاب مئات من السنين وأنه عبروا البحر برجلينهم وربنا كان الغيم والنار ليل ونحار وأداهم يعني أكل مجان، أكل السماء مجان. يعني نيسو ده تتخيل أنه واحد ينسى المن والسلوى ويتذكر البصل والبطيخ. فدي البشر كده. فده بورينا أنه نحن لابد أنه ما نلجأ في ذاتياتنا أكتر. أنه ربنا لو تخطيط معين هو اللي بيعرف أكتر. فإذا أنت داير منه أنه عليه أنه أنت تركع بكلمة لطيفة وتطلب منه بدون تذمر، فربنا هو يعني حنون، فتتعامل معه بحنية قدوس، تتعامل معه بقداسة.
2: أوكي. أمين. طيب سريع كده عشان إحنا نجي للتطبيق، لأنه الزمن سرقنا إحنا ما حاسين والموضوع جميل. كيف نقدر نشارك التطبيق؟ تطبيق من ناحيتك أنت أو في رسالتك في الكلام اللي إحنا قريناه وقصيناه، كيف نقدر نطبق الكلام ده؟
0: أنا عندي نغنة كثيرة بنغنين أي حاجة بنغنين فيها، اسمي نخرتي شكلي أكلي شرابي بتير زوجي في أي حاجة بنغنين فيها. وحتى أنا ما رض يعني أقول لك يا أخي أمرك برا السودان، لا أطلع برا الحتة دي. فأنا عايزة أقول لنفسي في التطبيق في ظل النغنغة دي، الله سامع نغنغتي وبيحاول، مش بيحاول، دايما بيديني الأصلح لي. فأنا في النغنغة حقتي قد أطلب حاجة الله ما صعب يديني لها، بيديني لها، لكن حيعلمني درس إنه أنتي اللي بتطلبيه وما أحسن حاجة.
2: كويس،
4: كلام جميل. فعلا أنه كان إحنا بشر، أحيانا الواحد يعني بينسى وبيطرق حتى ولو بقلبه، لكن تتراجع في نفس الوقت لله أنه يقدر يسامحه ويغفر لك ويديك اللي أنت عايزه.
3: يعني نتعلم إنه التذمر ماشي كويس، ده بيخلينا إنه حتى بنبدأ نشتكي على ربنا إنه هو ما مهتم وإنه هو ما مراعي لحاجاتنا.
2: كويس، شكرا لكم، والزمن فاتنا وسرقنا شديد صراحة بجد. منو بيجي ترنيمة سريع؟
4: أنا بدي
2: خلاص كده نسمع ترنيمة ونجي راجعين.

0: يا اخوانا رايكم شنو في الترنيمه؟
1: يا كبير يا كبير
0: دايما
1: ترنيمه جميله.
2: انا كمان صوتي كان ما هنا لكن الحمد لله
0: كويس. شكرا. الناس ممكن تصلي لنا؟
3: طيب تفضل.
1: إلهنا الحي أبونا القدير الله اللي بتحمي شعبك يا رب منذ الأزل يا رب لحدد الأبد يا سيد يا رب نشكرك لأنه يا رب إحساناتك كثيرة يا رب وبركاتك لا تحصى ولا تعد يا سيد يا رب. شكرا يا رب من أجل أنك تعلمتنا من المن والسلوى يا رب علمتنا قدر شنو أنك أنت إله محب لا بتتركنا ولا بتهملنا يا سيد. حتى لو كنا في بيت كنا في صحراء كنا في أي حتة يا رب اهتمامك بينا كأب حنون أب يا رب يشفق على أولاده يا رب أب محب يا سيد قلبه حنون علينا دايما يا رب. يا رب شكرا لأنك أنت بتعلمنا كل يوم درس جديد يا رب بتعلمنا أنه كيف يا رب نسير في طريقك إنه لا نحيد عن مسارك يا سيد. يا رب سامحنا على تذمرنا سامحنا يا رب على إنه نبنش.
4: ما زلتم تستمعون لراديو سمر. تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
5: كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد. لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن. حتى إن كنت قير فصيح في الكلام لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويظهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يظهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يظهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبي عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم، لكن بما أني أتكلم بقباء فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم، وسجنت أكثر منهم، وجلدت أكثر منهم، وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر في أسفار عديدة، واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة، في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم، قسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعة المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منهم.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 15. والآن يا إخوتي أريد أن أذكركم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وثبتتم فيه لأنكم تنجون به إن تمسكتم بالرسالة التي بشرتكم بها، طبعا إلا إن كان إيمانكم غير حقيقي. أنا تسلمت هذا ثم سلمته لكم لأنه في غاية الأهمية. إن المسيح مات من أجل ذنوبنا كما جاء في الكتاب، ودفن ثم قام في اليوم الثالث كما جاء في الكتاب، وظهر لبطرس ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر لأكثر من 500 أخ كانوا معا في نفس الوقت، ومعظم هؤلاء ما زال على قيد الحياة، لكن توفي بعضهم. بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم لكل الرسل، وآخر الكل ظهر لي أنا أيضا كأني جنين ولد في غير الميعاد، فأنا أقل الرسل شأنا، وفي الحقيقة لا أستحق أن يطلق علي لقب رسول لأني اضطهدت أمة الله، لكن ما أنا عليه الآن هو بفضل نعمة الله علي. فالنعمة التي أعطاها لي لم تكن بلا فائدة، بل جاهدت أكثر من باقي الرسل كلهم. لكن من الذي جاهد حقيقة؟ هل أنا؟ لا، بل نعمة الله التي فيه. إذن سواء أنا أو هم، فهذه هي الرسالة التي نبشر بها كلنا والتي آمنتم بها. وبما أن الرسالة التي نبشر بها هي أن المسيح قام من الموت، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فمعنى ذلك أن المسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام فالرسالة التي نبشر بها هي بلا معنى، وإيمانكم أيضا هو بلا معنى. وأكثر من ذلك يتضح أننا شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح بينما هو لم يقمه لو كان الأموات لا يقومون. فلو كان الأموات لا يقومون فالمسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام إذن إيمانكم فارق وأنتم ما زلتم في ذنوبكم، ويكون قد هلك المؤمنون بالمسيح الذين ماتوا. ولو كان أملنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة فقط فنحن أشقى الخلق جميعا. إنما الحقيقة هي إن المسيح قام من الموت، وهذا هو العربون على أن الذين ماتوا سيقومون أيضا، لأنه بما أن الموت جاء بواسطة إنسان فإن القيامة من الموت أيضا تأتي بواسطة إنسان. فكما أن كل الناس يموتون لأنهم ينتمون لآدم، كذلك كل الذين ينتمون للمسيح سيقومون إلى الحياة، لكن كل واحد حسب ترتيبه. فالمسيح قام أولا، وعندما يأتي المسيح مرة ثانية يقوم الذين ينتمون له، ثم تأتي الآخرة فيهزم المسيح كل رئاسة وسلطة وقوة معادية لله، ويسلم الملك لله الآب. فإنه لا بد أن يملك المسيح إلى أن يضع كل أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يهزم هو الموت. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول كل شيء فمن الواضح أن هذا لا يتضمن الله نفسه، لأنه هو الذي أخضع كل شيء للمسيح. وعندما يتم إخضاع كل شيء للمسيح فإن المسيح نفسه يخضع لله الذي أخضع كل شيء له، لكي يملك الله تماما على الكل. بعض الناس يقتصون نيابة عن الموتى، فما معنى ما يفعلونه إن كان الأموات لا يقومون؟ ولماذا يقتصون بدلا منهم؟ وبالنسبة لنا أيضا، لماذا نعرض أنفسنا للخطر كل ساعة؟ فأنا أواجه الموت كل يوم. أقول لكم هذا يا إخوتي لأني أفخر بكم كمؤمنين بالمسيح عيسى مولانا. لو كنت مجرد إنسان يفنى فما الفائدة التي جنيتها لما حاربت وحوشا في أفاسوس؟ إن كان الأموات لا يقومون، إذن خلونا نأكل ونشرب لأننا قد نموت. لا تضلوا، صحبة الأشرار تفسد الأخلاق الجيدة. أرجعوا إلى صوابكم كما يجب ولا تخطئوا. أقول هذا لكي أخجلكم، لأن بعضكم لا يعرف الله. لكن واحدا منكم يسأل: كيف يقوم الموتى؟ وبأي جسم يعودون؟ يا غبي، البذرة التي تزرعها يجب أن تموت أولا لكي يمكن أن تحيا، وما تزرعه ليس هو النبات الذي يطلع فيما بعد، بل مجرد بذرة من القمح مثلا أو غيره من البذور. وإن الله هو الذي يعطيها الجسم الذي يريده، فهو يعطي كل بذرة جسمها الخاص. وأجسام الكائنات الحية ليست متشابهة، فالناس لهم نوع من الجسم، والحيوانات نوع آخر، والطيور نوع آخر، والسمك نوع آخر، وتوجد أجسام سمائية وأجسام أرضية، لكن الأجسام السمائية لها جمال يختلف عن جمال الأجسام الأرضية. والشمس لها جمال، والقمر له جمال آخر، والنجوم جمال آخر، بل كل نجم يختلف عن الآخر في جماله. وهذا هو الحال في قيامة الأموات. الجسم الذي يدفن في الأرض وهو في حالة تلف يقام في حالة عدم تلف، يدفن وهو حقير ويقام مكرما، يدفن وهو ضعيف ويقام قويا، يدفن جسما ماديا ويقام جسما روحيا. يوجد جسم مادي وأيضا جسم روحي. لهذا السبب يقول الكتاب: صار آدم الإنسان الأول كائنا حيا، أما آدم الأخير فصار روحا يمنح الحياة. لاحظوا أن الروحي لا يأتي أولا، بل المادي ثم بعده الروحي. فالإنسان الأول جاء من الأرض من التراب، والإنسان الثاني جاء من السماء. فالذين ينتمون إلى الأرض هم مثل الإنسان الذي من التراب، والذين ينتمون إلى السماء هم مثل الإنسان الذي جاء من السماء. وكما أننا نشبه الذي جاء من التراب، فإننا أيضا سوف نشبه الذي جاء من السماء. يا إخوتي، أنا أقصد أن أقول إن الجسم الذي من لحم ودم ليس له نصيب في مملكة الله. الفاني لا يمكنه أن يملك في عدم الفناء. انتبهوا، هذا سر أقوله لكم: لا نموت كلنا، بل سنتغير كلنا في لحظة، بل في قمضة عين، عندما ينادي البوق الأخير. لأن البوق سينادي فيقوم الأموات للخلود، ونحن نتغير، لأن هذا الكائن الذي يتلف لا بد أن يتغير إلى ما لا يتلف، وهذا الذي يموت يتغير إلى ما لا يموت. وعندما يتم هذا ويتغير ما يتلف إلى ما لا يتلف، وما يموت إلى ما لا يموت، يتحقق القول الذي جاء في الكتاب: زال الموت وتم النصر. يا موت لن تقلبنا، يا موت لن تلدغنا. الخطيئة هي التي جعلت الموت يلدغنا، والشريعة هي التي أعطت الخطيئة قوتها. لكن شكرا لله الذي يمنحنا النصر بواسطة عيسى المسيح مولانا. إذن يا إخوتي الأحباء، اثبتوا فلا يزيحكم أحد من مكانكم. اجتهدوا دائما في خدمة المسيح، فأنتم تعلمون إن تعبكم في سبيله لا يضيع هباءً.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة فأنا نحاس يقرع بلا معنى أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة ولا تسور ولا تتذكر الإساءة ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلقات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم: الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تنالوا فيكون فرحكم كاملا. مع أني استعملت الرموز في حديثي معكم، لكن يأتي وقت لا أحدثكم فيه برموز، بل أخبركم عن الآب بكلام واضح.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا بكم في صباح جديد، أهلا بكم في صباح بلدنا، وتحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن، وتحية طيبة لكم من الفريق العامل في راديو سمر، ومبسوطين جدا في حلقة جديدة في صباح جديد يتجدد لقائنا. وبصراحة الواحد يعني بعد غيبة طويلة جدا جدا، يعني إحنا أو أنا والزميلة إيناس يعني لينا فترة، يعني أنا ما أعرف المدة طالت جدا جدا. لو يعني صباح الخير إيناس أول حاجة، وقدر شنو الفترة طالت، قدر شنو ممكن تكون المدة طالت لزمن طويل جدا جدا ما طلعنا مع بعض.
2: أهلا هيثم، وسعيدة جدا يعني في إطلالة جميلة وجديدة، وفعلا بعد غيبة أقول لك أهلا بك وحبابك، وكمان أهلا بكل الأحباب والمستمعين في كل مكان. صباحة الخير والبركة، صباح العافية، صباح السرور والمودة، صباح إجماعنا دائما حول يعني طقوسنا الجميلة، إذا كانت كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة، نتونس ونتحاور مع بعض في موضوع جميل، موضوع جديد، مجموعة موضوع دائما يجمعنا في منصة راديو سمر، نتحاور بكل أريحية. فأهلا ومرحب بكم.
1: فترة طويلة يعني زمن يعني آخر مرة تقريبا الحلقة كانت يعني غياب طويل حقيقة، ما طلعنا في حلقة معا، فما أعرف هل أنت مستحضر متين كانت آخر حلقة؟
2: صدقني يا هيثم أنا ما قادر أتذكر، يا هيثم أنا ما الزهايمر المبكر أصلا، شفت حاجة فيها تاريخ وفيها عدد وشنو ده ما تسألني منه. فيعني المهم أنا عارفة إنه يعني فترة طويلة فعلا ما طلعنا مع بعض، لكن مبسوطة جدا بكل الأصدقاء وكل الزملاء اللي كانوا شايلين يعني الفترة اللي فاتت، وكمان سعيدة جدا بكاميليا وأيمن، وكمان البنوتات الجميلات إنجي وترنيم سارديس رشيدة، كل الأحباب، ومفتقدين جدا طبعا إيفا في إطلالاتها الجميلة والرائعة، وكمان مواضيع الشيقة اللي دائما قاعد تسوقنا فيها يعني في كل صباح. فيعني أنا فعلا طولت، لكن أتمنى إنه الليلة لقاءنا يكون لقاء جميل بوجود الأحباب والمستمعين والمشاركين معانا، تفاعل أتمنى إنه يكون دائما هو الإضافة اللي قاعد يعني تكون جميلة دائما في برامجنا، وبنسعد جدا جدا برسائلكم وبمشاركاتكم بتفاعلكم معنا. حبابكم من أول وجديد، وأكيد صباحات فيها الكثير والمثير دائما. ليلى يعني حلقتنا هيثم حنحاول كده نشكل فيها شوية، بما أننا طالع مع هيثم طبعا أكيد حتعرفوا أنه حيتكون في فقرة رياضية وهو حيتكلم عن حكون ساكت.
1: لا يعني دي يعني حقيقة ما هي مجرد عناوين أو مواضيع، لكن عموما يعني هي دائما في الأسبوع بيكون في ترندات جديدة، في الأسبوع بيكون في حاجات مختلفة. وأتمنى من الأصدقاء، أتمنى من المتابعين والمستمعين، لو عندك أي حدث يعني، لو عنده أي إخبارية جديدة، لو عنده أي ترند يعني خلال هذا الأسبوع، ليه ما تشاركنا، ليه ما تكتب لنا، ليه ما تقول لنا، وليه ما تجي وتتونس معانا ونتونس مع بعض من الصباح. وزي ما قالت إيناس الطقوس الصباحية، يعني إحنا أحلى حاجة في عادتنا السودانية الطقوس اللي بتجمع الأسرة مع بعض، أو العادة الجميلة اللي قاعد تلم الأسرة مع بعض في الفترات المختلفة. يعني عندنا الصباح ده شيء مهم جدا جدا للأسرة السودانية. وقت الفطور أحيانا مع بعض الناس الموجودة في البيت، لكن الغداء عندنا حاجة أساسية، يعني كل الأسرة بينتظروا الأب، يعني لابد يجي، وفي تحضيرات يعني بطريقة مستمرة أو يعني ما بتغيب في البيت السوداني، ولا أنت رأيك شو؟ فدي واحدة من الحاجات المهمة. يعني
2: طبعا لما نتكلم في الموضوع ده، يعني كم مرة أنا ورشيدة برضو سكنا الحكاية دي، فبنلقى الأصدقاء الجميلين الوفيين، بالذات جمال ويلسون وفضل، هم دايما بيقول يا سلام ده الزمن الجميل. فيا هيثم ما عارفة نقول نجيف ونبكي على الأطلال على الزمن الفات، ولا يعني نتأقلم مع الجديد وفيه شوية يعني كده تفاصيل شايلينا معانا. الحياة متغيرة وماشة وما بتقيف، كل يوم إضافات جديدة وكل مرة بتخصم شوية من القديم. فعشان كده مرات لما نقول يعني انتو جيل القديم ممكن قاعدين نزعل لكن بجد ما في زعل، لأنه ممكن نكون مرنين جدا مع المتغيرات الموجودة في الحياة من السرعة. حس الحاجات بقت ديليفري ذاته، ما في زمن تقيف عشان تأكل، فالحاجات بقت سريعة، يعني ممكن تأخذ سندوتش سريع وانت على الماشي، سندوتش طعمية سريع ويعني كده وطالع على الشغل الصباح ما عايزين نقول باقي الأسماء التانية. فبجد الحياة فيها تغيير يعني كبير يا هيثم، لكن في نفس الوقت بنحاول أو بنشوف يعني أماتنا وحبوباتنا بيحاولوا يحافظوا على الطقوس القديمة. يعني مثلا تفاصيل الصباح زي ما أنت قلت، لما بقت يعني الكانون والكافيتيرا والكوبايات الشاي، بقى بشكل ممكن يكون حديث ثيرموس ومعاه يعني شيالة جميلة وكمان كوبايات مرصوصة بشكل كويس، والناس إذا هي مستعجلة، أفراد الأسرة مستعجلين، كل واحد بيجي بلقى مثلا الأم قاعدة، لا تعال شرب لك إن شاء الله بقتين ثلاثة وأمشي، لا أشيل معك في الساخن بارد بتاعك. المهم يعني بتلقى الأم كده هي قايمة الصباح وشاغلة نفسها بأنه الأولاد ما يطلعوا من غير ما يعني يشربوا الشاي، إذا كان للمدارس أو حتى إذا يعني طالعين لأشغالهم جامعات، المهم بحسب التفاصيل اللي بتكون مختلفة في الصباح.
1: حقيقة ودي الحاجة يعني بقت حديثة في العصر الحديث، عصر السرعة، عصر التكنولوجيا، عصر التطور، فكله بقى سريع يعني. لكن في من هم لسه يعني في البلد محافظين، في الولايات محافظين، في الأقاليم محافظين ومتمسكين بالحاجات دي، فبيحاولوا إنه يعني يتعايشوا مع الوضع رغم المتغيرات، رغم الإضافات الجميلة اللي قاعدة تضاف لنا في كل صباح. إذن في مشوار صباحي، أهلا بكم في صباح بلدنا، وكل الحب والاحترام للغاليين، للناس الجميلة، للناس اللي بتتابعنا داخل السودان وخارج السودان، مرحب بكم في صباح جديد. وزي ما قالت الزميلة إيناس قبل شوية، إنه في كثير يعني من الإضافات الجديدة في العصر الحديث اللي إحنا فيه، لكن كمان المستمعين الكرام رأيكم شنو في الترندات اللي حصلت الأسبوع ده، أو شنو الجديد خلال رحلة الأسبوع عندك أو عندك؟ فهل من مشاركة؟ يعني ما تبخلوا علينا بمشاركاتكم، ما تبخلوا علينا بآرائكم، ما تكونوا بعيدين لو في ترند، يعني لو في حاجة الأسبوع ده. امبارح في ختام رحلة طويلة، في ختام مشوار طويل، يعني كانت في علاقة قوية، إناس كانت في صداقة قوية، كان في حب قوي جدا جدا مع نجم يعني ظاهرة كروية عالمية زي ما الناس بتعرف، وكل يعني بيدي الاحترام والتقدير، مش بس اللي بيشجع الأرجنتين، مش بس اللي بيشجع برشلونة، يعني لا، لكن يعني حدث تاريخي امبارح في المباراة الختامية الدولية للنجم الكبير ليونيل ميسي. دي واحدة من الترندات، يعني خلاص يعني 10 دقائق أو في 10 دقائق كان الوقفة، لأنه هو يعني خلاص دي آخر مباراة لهم، ويعني الحلقة بتربط إناس بالبدايات الجديدة. أكيد ليونيل ده حيتجه لمشوار لرحلة جديدة، زي الحلقة يعني موضوع حلقتنا أكيد بيضم أو بيتضامن مع الفكرة بتاعت إنه خلاص يعني ويوقف على كده دوليا، لكن حيبتدي في مشوار جديد أو في مشوار هو مكمل فيهم. ف يعني بنقول لعشاق كرة القدم حوا ولادة، ولا انت رايك شنو؟
2: طبعا
1: يعني في كثيرين بيقولوا خلاص يعني المستطيل الاخضر يعني فقد نجم كبير، هو فقد، لكن برضو انا قاعد اقول انه حوا ولادة. الناس بكت على مارادونا، الناس بكت على بيلي، الناس بكت على الظاهرة رونالدو الكبير. يعني في نجوم العالم بيتكلم، زين الدين زيدان هسي موجودة اللي بدرب منتخب فرنسا. ولكن المهم يا أخوانا إنه في بداية جديدة، لابد تكون في بداية، لابد يظهر نجم جديد، لابد إنه يكون في واحد من النجوم الكبار بيظهروا في العالم. والعالم اليوم بترقب يا مستمعين الكرام لامين يامال، بترقبوا مبابي، بترقبوا يعني نجوم عالميين اليوم. لكن المهم يعني الحدث ده كان تاريخي بصراحة، إنه الناس ما حتشوفه دوليا. الأرجنتين ما حيكون موجود ب أو منتخب الأرجنتين ما حيكون موجود بليونيل ميسي. رأيك شنو يا ناس في الحاجة دي كده من الصباح؟ لو يعني هي هل يعني العالم كل مرة بينجب ظاهرة جديدة، حدث جديد، حاجة جديدة من الناس، الظواهر الممكن تكون نادرة في العالم، علماء، أطباء، باحثين، رجال أعمال، نجوم كرة قدم، فنانين، مايكل جاكسون رحل، في كل يعني رحلة عمرية في بداية جديدة لنجم جديد بيطلع بيستلم الساحة والإنتراكشن.
2: أكيد هيثم، لأنه إحنا قلنا في البداية واتفقنا جدا إنه الحياة مستمرة وفيها متغيرات كثيرة، وأكيد زي ما أنت قلت يعني حوا ولادة، ولسه ياما حيطلع يعني كوادر وعلماء ولعيبة وكل المجالات. يعني حيكون كل مرة زي ما أنت قلت بكين على ماريدونا، بكين على كل يعني الإنجازات الكثيرة حصلت من الناس اللي كانوا أو الحقبة اللي كانت قبل هسه حاليا. يمكن ميسي واحد من الناس اللي فعلا أثر قلوب ناس كتير جدا بلعبه وكيف يعني كان محبوب. يعني حتى الأطفال يعني كل ما تسألهم أكتر لاعب أنت بتحبه من طوال يقول لك
1: حتى التيشيرتات، هو دار يشتري تيشيرت ميسي في الشارع بيلعبوا ميسي.
2: أيوة. فأنا غايته عندي لعب في البيت جوني ربنا يحفظه، فهو يعني بحب الكورة جدا من كان هو صغير، فدايما كان بحرجني بالأسئلة، يقول يجي الصباح بدري يقول لي يا ماما بتعرف اللاعب داك لاعب في برد، ويجيب لي أسماء كده غريبة جدا جدا. فيوم كنت عملت بوست قلت لهم يا جماعة كده وروني أسماء لعيبة عشان أنا ولدي ده خلاص كل مرة بيجي بسألني من أسماء أنا ما قادرة. فبجد يعني شوف الأثر اللي ممكن يتركوا ناس زي ديل في نفوس الناس. يعني خليك الناس الكبار الناضجين حتى الأطفال. لا. 21 سنة ما حاجة هينة من أداء، من تواصل، من إنجازات، نجاحات، إخفاقات، فشل في يعني محكات كثيرة، لكن كانت مسيرة حافلة بالنجاحات والمحبة والود الخلق بينه وبين الآخرين. يعني ففعلا شخص يرفع عليه القبعات يعني على كل ما فعله. بما أنه كانت بداياته يا هيثم على ما أعتقد، يعني أنا الليلة خلينا أمسك لك الفقرة
1: الرياضية. لا يعني
2: يعني كان لقى كثير من الانتقادات طبعا في أول مسيرته خاصة مع برشلونة، فيعني افتكر أنه يعني ما يمكن ما حيكون بنفس القدر يعني. فرأيك شنو الليلة في كلامي ده؟
1: يعني بصراحة يعني إضافة جميلة، يعني طلعت من طورك أو ذهاتي. فبصراحة دي حاجة مهمة جدا جدا إنه تكون في وقفة زي دي من الصباح. وأنا يعني بتفق معك كمان حتى في المحطات الإنسانية، ناس في ناس يمكن أصدقائنا لسنين طويلة سابوا المكان اللي إحنا كنا موجودين فيه ومشوا دول تانية، فقدناهم. أيوة. كانوا لهم أثر كبير، كان لهم دور كبير، وكان لهم وقفاتهم، محطاتهم. فأكيد يعني دي واحدة من الحاجات المهمة. فإضافتك جميلة صراحة، يعني شكرا لك لهذا الصباح الجميل. وأكيد في رحلة الصباح مع موضوع الصباح لابد تكون في بداية جديدة، لابد تكون في حاجة مختلفة مميزة بتبدأ بيها يومك، بتبدأ بيها مشوارك.
2: وأنا الحاجة اللي عجبتني هيثم برضو، يعني هو ما أعلن إنه خلاص يا جماعة أنا لحدت هنا انتهيت ووقفت وكده، لكن حتى ختام مسيرته الدولية يعني أمام 85,000 مشاهد.
1: شايف شايف شايف في معلومات يا
2: وكمان إحرازه لهدفين يعني بجد بديك يعني دافع إنه النهايات ممكن تكون جميلة يعني، ودي ممكن تصنع بدايات كمان أجمل، فإحنا ما نخاف يعني. مرات كتير ودي المحاور إحنا ماشيين نتكلم فيها، في إنه مرات إحنا لما ننتهي من يعني حاجة معينة في حياتنا بنحس إنه عشان أبدأ حاجة تانية جديدة قاعد يكون
1: عائق،
2: مش عائق بس لكن مجازفة يعني مجازفة بالنسبة لي، لكن بيكون عندك خبرة، بتكون عندك كونت صورة جميلة عن إمكاناتك، أنت بتقدر تعمل شنو، بتقدر تعمل شنو، هل دي خلاص نهاية في حياتك؟ فبنشوف ميسي إنه هو صح انتهى دوليا، لكن لسه عنده مسيرة حيخوضها، 39 سنة أو ماشي للأربعين سنة، ما يعني هو عمر إحنا بنفتكره شباب، ولكن في عالم الكورة طبعا يقول لك يا خزول ده خلاص يعني عمره ده يعني ما حيساعده، ف يعني حنشوف يعني القدام شنو ممكن الطفرة الممكن تحصل شنو.
1: على فكرة إناس يعني حتى في لسه يعني كريستيانو في الطريق لسه يعني مصير إنه يحرز أو يحقق إنجازات كبيرة، لوكا مودريتش يعني نجم برضو، وفي نجوم يعتزلوا هم في عز شبابهم. يعني اليوم إحنا بنشوف يعني وقفات ممكن تكون جميلة يعني. فتحية لكم وتحية لكل نجم لامع، لكل زول قدم اعتزاله من الفن، اعتزاله من كرة يعني المهم. لكن في صباح بلدنا البدايات الجديدة مهمة، ودي الحلقة، ودي الحلقة بتاعتنا في هذا الصباح الجميل. لكن في بدايات جديدة وفي بدايات مشرقة مع ضيوف ومع أحباب، مع ناس غاليين. وصراحة يعني طلتنا أنا وإناس غابت لفترة طويلة جدا جدا، دليل على ذلك يعني في ناس يعني في كانوا
2: أنا غايت أنا ما أنا ما اعتزلت لسه لكن بس اتنحيت شوية أدي مساحة زي ما يعني شفنا إنه الاعتزال ما بمعنى النهاية، لكن بمعنى إنه أنا بدي مساحة وبدي فرصة جديدة لجيل جديد للاستمرارية يعني، ما احتكار لكن فرصة.
1: هي بالمناسبة يعني حتى الاعتزال ممكن تكون في عز أدائك، عز صحتك وشبابك، لكن بتكون أنت اتجهت لشيء تاني، اتجهت لهدف تاني، اتجهت لحاجة إضافية للي أنت كنت بتمارسه واللي أنت كنت بتقوم به. فمرات كثيرة زي ما قلتي انه دي ما نهايه الحقبه هنا او الرحله هنا، لكن دي يعني خطوه ثانيه، اضافه جديده، لانه ليه ما يكون استثمار في امر جديد في التجاره، ليه ما يكون في استثمار في مجال معين انا دار اتفرغ له، يعني لسه انا عندي القدره انه ادي، وفي يعني كمان حاجه بتقول على انه ده العمر المناسب للحاجه دي. يعني كره القدم زي ما انت قلتي قبل شويه، أدائك ويعني اللمعان اللي أنت بتكون في عزة أدائك وقدرتك هي الشبابية. طبعا بنفتقر لهذا الشيء في السودان، بنفتقر للحاجة دي إحنا كنجوم أو كسودانيين، لأنه عندنا مشكلة في العمر المبكر، ودي يعني حاجة صعبة جدا جدا. يعني حتى الأجواء الصحية أو حتى الأكاديميات في يعني مشكلة كبيرة في الكرة السودانية بالنسبة للعمر.
2: نعم.
1: ودي مشكلة يعني ما من بدري، لكن يعني إحنا كان عندنا جيل التاريخ لا ينساه، بدوا بداية موفقة. المهم ما حنمشي بعيد وما حيكون الكلام يعني كله كده، لكن عندنا مستمعين، عندنا أصدقاء، وعندنا ناس صبحوا علينا وبدوا معنا المشوار، خلونا نضمهم معنا، خلينا نشوف هما كتبوا، خلينا نقول هما قالوا شنو يا إناس من الصباح. أيزك سليمان، سليمان بيقول صباح النور والسرور. صباح الخير يا أيزك، وتحية طيبة، وأهلا وسهلا في صباح الجديد. كيف صباحك؟ طمنا على صباحك، طمنا على أحوالك، طمنا على أخبارك، أنت عامل شنو؟ في أستاذة مها الإمام مها الإمام بتقول البداية الجديدة لها خصوصية أو المفترض تكون نسبة لظروف الحرب، فكل السودانيين أو جلهم انقرض عليهم البدايات الجديدة بعمق أكبر من كل النواحي على الصعيد الاجتماعي والفرد والاقتصادي وأضغط على الاقتصاد. يعني دي حقيقة، دي حاجة ممكن تكون، لكن برضو يا إلهام يا مها على فكرة ما وقفوا كده. يعني في تحية كبيرة لناس الحرب نعم عطلت وقفت البدايات الجديدة، لكن في ناس ما استسلموا، في ناس ما وقفوا، في ناس ما قرروا إنه خلاص دي النهاية، لا نبدأ طول ما إنه في نفس، طول ما في قوة، طول ما في قدرة إحنا نكمل المشوار. ففي أكيد مستمعين معك إناس. في قسيس متوكل، صباح الخير عليك زول الطيب، تحية طيبة لك ولك وحشة بصراحة ظهرت لنا الليلة وبنشكرك جدا جدا. وبضيف لنا أوليسي من النجوم الفرنسيين القادمين بقوة في المنتخب الفرنسي، وبيلعب أيضا في الفريق الألماني البافاري. بنحييك يا قسيس متوكل وصباح الخير عليك. رأيك شنو في البدايات الجديدة، وهل البدايات الجديدة محتاجة شجاعة ولا قرار؟ البدايات الجديدة محتاجة لشنو؟ وشاركنا، اكتب لنا وضيف لنا في رحلتنا الصباحية. أيضا الصديقة والعزيزة والغالي جدا جدا على راديو سمر والغالي على قلوبنا دوان، صباح الخير عليك يا أستاذة دوان، أسعد الله صباحك بكل خير لك وحشة وللبنوتات الجميلات. يعني الليلة ظهرنا وظهرتي، وأكيد يا دوان كان يعني حضورك يعني ظاهر جدا في الحلقات الماضية، حتى مع آخر حلقة أنا كنت بتابع معاك في إنجي وترنيم، أنت كنت موجودة مشاركة بفعالية بنفس الروح الجميلة. دوان بتقول صباح الخير راديو سمر، إناس وهيثم مشتاقين. في سلامات وتحية من أستاذ دوان.
2: عزيزتنا الغالية دوان حبيبتنا، وأنا ما بقول لها أخت بس، لكن هي كانت زميلة شايلة معانا يعني شايلة تقيلة، من الناس اللي بنتصل عليهم بالليل والصباح بنلقاهم موجودين قدام يعني الاستوديو على طول. سعيدة جدا بطلتك بعد غيبة يا دوان، طمنين عليك وعلى البنوتات، إن شاء الله كلكم بخير وبعافية، وإن شاء الله كانت بدايات جديدة وجميلة وموفقة، وبنصلي من أجلكم إنه ربنا يوفقكم يا رب في كل خطوة، ونسمع عنكم كل خير. محبات كبيرة مننا ليكي وللبنوتات كمان. وكمان هيثم هي بتقول يا ناس لقيتك خطيرة ترى. شفتي بعد قعدوان الحصل شنو؟ بنحاول، شفتي هيثم ده زول لازم يجهز له من بدري، بما انك عارفه نفسك بكره طالعه مع هيثم، حاولي يعني شوفي الترندات، شوفي المباريات، شوفي الاخبار الحاصل فيها شنو، يا اما حتيجي تسكتي وتتفرجي فيه وهو يخمك طبعا مع المستمعين والمتابعين. فانا الليله كنت لو بالمرصاد يا زوله.
1: يا اكيد دوان عندها اختبار عن البدايات الجديده، لانه يعني خلت 10 سنين ثلاثة مراحل مختلفة، السودان وبعد كده مصر وبعد كده فرنسا، يعني كل حقبة كل يعني فترة عندها متغيرات يا دوان. وكلنا كده يا شباب، كلنا كده يا مستمعين الكرام، في ناس عندهم ثلاثة مراحل مختلفة أو أربعة من مكان إلى مكان، يعني حتى في انتقالك من بيت لبيت وكلام زي كده. ففي بدايات جديدة، مجتمع جديد، ثقافة جديدة، يعني بيئة جديدة، يعني لغة جديدة، حاجات جديدة. فرأيك شنو مع البدايات الجديدة يا دوان؟ شنو اللي حصل في فرنسا وإنت في قلب الباريسيين؟ يعني وأكيد في بيقولوا عليها مدينة الجمال، يعني باريس وفرنسا الكلام الجميل. فأكيد أنت حتقدر تشاركينا، أكيد أنت حتقدر تقول لينا إضافتك يا دوان. عندنا صديقنا العزيز والأخ الغالي جدا جدا يوسف فسها، صباح الخير عليك الهولندي، تحية طيبة وإحنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معنا. فبيقول الحلوين هيثم وإناس صباح الخير عليكم وكل وعلى كل أسرة راديو سمر، منورين ومبدعين. صباح جديد يا يوسف ليك، وبداية جديدة يا يوسف، وأتمناها بالخير، أتمنى أن تكون يعني موفقة. يوسف تقدر شاركني شنو بالبدايات الجديدة، شنو اللي تقدر يعني تضيف لنا في البدايات الجديدة؟ والسؤال مطروح، هل البدايات الجديدة محتاجة شجاعة ولا قرار؟ وشنو بعيق البدايات الجديدة يا شباب؟ شنو دائما اللي بيوقف البدايات الجديدة؟ فكده اكتبوا لنا وشاركونا أراكم.
2: في كمان هيثم مليونير مفلس، يا سلام يا أخي الاسم ده أنا قاعد أحبه. حبابك يا مليونير، وأنا مفلس دي ما حقولها، لكن أنا حاستمر أقول لك مليونير بس، ويوم من الأيام قل لي يا إناس يعني بجد الاسم ده بيقى في محله. فبيقول صباح النور أهل البيت الكبير، حبابك يا أخي، وكمان سعيدين بطلتك ووجودك، صباح الخير عليك يا رب. بيقول البدايات الجديدة ما محتاجة شجاعة بس محتاجة قرار، والقرار الحقيقي إنك تبدأ وتواصل حتى لو الطريق ما كان سهل. صباح جديد، نية جديدة وإصرار قوي، ربنا يجعلها بداية خير وعافية ونجاح لكل أهل السودان. أكيد بتفق معاك صديقنا الغالي مليونير مفلس، إنه أكيد مرات ما بنكون بس محتاجين لشجاعة أو لقرار. مرات أنا حتى القرار ده بكون مترددة منه، فأنا بعد القرار حكون محتاجة للشجاعة عشان أنا أنفذ بها. شنو أنفذ بها القرار ده؟ كثير ممكن نقرر، وكثير ممكن نقول أنا هعمل وأسوي وكذا، لكن وين الشجاعة اللي ممكن تدعم القرار بتاعي ده؟ فيعني شكرا بجد يا مليونير، وأنا بتفق معاك تماما إنه البدايات ما بتكون محتاجة قرار بس، لكن محتاجة شجاعة إنه تدعم القرار بتاعي اللي أنا أخذ.
1: أكيد مفلس بقى مليونير، يعني أنت بتقولي حسمين مليونير.
2: أيوه،
1: لكن العكس، وده إن شاء الله صديقنا العزيز إنه يوم من الأيام حتكون أمنيتك، وربنا يغير الأحوال. موسى إسماعيل موسى بيقول صباح الفل الياسمين عليكم كل أسرة سمر الجميلين، أصوات مشوق بكم. شكرا لك يا صديقنا العزيز موسى، وتحية لك في صباح بلدنا. وعندنا رسالة إناس من الغالي والصديق العزيز وواحد من الأسرة الكبيرة الزنجي. الزنجي يعني ده واحد من الناس السابتين والأساسيين في صباح بلدنا.
2: ممكن تقراها الرسالة.
1: الزنجي بيقول صباح النور يا أهل البيت الكبير، مرحب بك أخونا وزول البيت الكبير دايما. بيقول البداية الجديدة ما محتاجة شجاعة بس محتاجة قرار، والقرار حقيقي إنك تبدأ. يعني هو مليونير مفلس ده هو نفس الزول على فكرة. وربنا يجعل بداية خير وعافية ونجاح لكل أهل السودان.
2: أيوة ده هو نفس
1: هو نفس زنجي الزنجي يا أخي زنجي. يعني أنت ما شاء الله أسماء كثيرة. صديقتنا والأستاذة الرائعة أماني متى، صباح الخير عليك. طبعا مبارح نورت صباح بلدنا مع الأستاذ أيمن، وبداية
2: كانت موفقة. بدايات جديدة وجميلة بصراحة.
1: أماني شنو اللي بتقدري تكتبيها لنا في البداية الجديدة؟ يعني إحنا الليلة كمان وإنت بعيدة عن المسرح وبعيدة عن الحضور، محتاجة إنك إنت تقولي لنا شنو البداية الجديدة وإحساسك كان وشعورك كان شنو. فبتقول صباحات المحبة وصباحات الأمل والتفاؤل لأسرة راديو سمر أستاذ هيثم والجميلة إناس. عندك لها صباح، عندك لها صباح جديد ورسالة جديدة في بداية مشوار جديد لها معانا في صباح بلدنا؟
2: أول حاجة حابة أصبح عليها أماني، بقول لك صباح الخير والعافية. يمكن كان اسم في قائمة طويلة وبنحاول نتواصل معك، لكن نشكر ربنا إنه توفقنا، وكمان يعني بفضل ربنا وأيمن يعني كنت إضافة جميلة، وسعدنا جدا جدا بطلتك يا أماني، ونتمنى إنه يكون في استمرارية. أنا عارفة رغم المشغوليات ويعني الضغوطات بتاعت الحياة، لكن أكيد بتقدر تدينا مساحة، لأنه بجد طلتك كانت إشراقة، وطلتك كانت يعني منورة الاستوديو، وأكيد حنشوف من المتابعين بقدر شنو كنت مهضومة ومقبولة عندهم. ربنا يباركك ويبارك بيتك، وسعيدين جدا جدا بوجودك يا أماني، ويا رب إن شاء الله بدايات جديدة ويفتح لك باب كمان جديد
1: يا رب إن شاء الله أماني. ولكن طمعانين تكتبي لنا التجربة بتاعتك الجديدة وتشاركينا وتقولي لنا، وحتى انت هتشجع المستمعين هتشجعي المتابعين. عندنا أحمد عثمان بيقول صباح الخير إناس وهيثم أسرة البرنامج، مبسوط جدا إني لحقت البودكاست من البداية. تمام. بيقول أنا مؤمن إننا أحيانا بنخاف من البدايات الجديدة. نعم ده تأكيد وأنا أتفق معك، لأنها لأننا بنشوفها كنهاية لشيء تعودنا عليه 100%، وده الخوف ودي النقطة الحساسة جدا جدا، وده قلب المحور بتاعنا والفكرة بتاعتنا في مشوار الصباح. قال تعودنا عليها وما من السهل إنه نخليها، ما من السهل، ده بنشوفه في زرف الدموع، بنشوفه في البكاء، بنشوفه على المعاناة والحثرة، بالذات لما أنت تكون يعني سايب المنطقة راحل ماشي بعيد مسافر، ويعني ما أظن يعني تتقابل أو فدي واحدة من الحاجات المهمة تعودنا عليه أكيد عندك. لكن بيقول لكن ممكن جدا تكون البداية الجديدة هي فرصة إن حياتنا تأخذ اتجاه أفضل.
2: أنا عجبتني الجزئية دي برغم إنه يعني في الأول قال في الجزئية الأولى قال بنخاف من البدايات الجديدة لأننا بنشوفها كنهاية لشيء تعودنا عليه. فعلا أنا بتفق معك تماما يا صديقنا الغالي أحمد، لأنه الإنسان يا هيثم بطبعه إنه بتعود على شيء معين وبتطبع عليه. مرات حتى نحن بنقول الطبيعة بتغلب التطبع، مرات إحنا دي طبيعتنا كده، أو أمثلة كثيرة بقولوا الطبيعة جبل، يعني أنا ما بقدر أقول لك أنا بقدر أغير منطقتي اللي أنا ساكن فيها من طفولتي وأنا والحد ده الشباب والحد ما خلصت جامعتي، حتى لو اتزوجت حكون قاعد هنا بين أهلي وناسي وجيراني، المهم الحلة والناس اللي أنا عرفتهم وتعاملت معهم ده أنا ما بقدر يعني أغيره. بنخاف من ده، بنخاف كثير من التغيير، وفي نفس الوقت في ناس يعني جريئين جدا، في ناس عندهم روح بتاعت مغامرة ممكن يقدر يعيشوا في أي بيئة في أي بلد، في ناس بالسنبق دا يمشي يقول لك ماشي أبدأ حياة جديدة هو ما عارف الطرف الثاني ده ممكن يكون فيه شنو، لكن المهم هو قطع البحر ومشى وتأقلم مع الجو إذا كان غصبا عنه أو إذا كان برضاه، المهم هو قرر. فعشان كده قبل قلنا يعني البدايات مع القرار بتحتاج لشجاعة. فأنا يا أحمد فعلا بقول إنه إحنا بنخاف، ده طبيعي جدا جدا لأننا في النهاية بشر، لكن عشان كده مكتوب في الكتاب المقدس ما قال إنه ما تخاف، لكن مع الخوف ربنا شجعنا، بقول شنو تشدد
1: وتشجع
2: لأني أنا شنو معك. إحنا برانا كده ما بنقدر، لكن في كل خطوة إحنا حاسين فيها بخوف، حاسين فيها بتوتر، حاسين فيها بقلق، اتأكد إنه لو خدت كل حاجة قدام ربنا يا رب أنا عايز أبدأ، لكن أنا ما عارف أبدأ من وين، أنا جواي خوف تجاه الحاجة دي، لكن معاك أكيد أنت حتشيل عني لو في أي قاسي أنت حتهوينا عني. أنا مرات حتى يا هيثم مع البدايات المرات بتكون فيها التشويش، بيكون فيها خوف، بيكون بنحس أنه في عقبات كثيرة وجبال صخرية، يعني أنا حتى مرات بحس أنه ما حقدر أفتتها، لكن بالشجاعة شوية شوية شوية شوية تنحت وتنحت وتنحت وتنحت تقدر تعدي. فأنا ما بقول إنه الحاجة هينة، البداية ممكن تكون هينة، ممكن التأقلم مع الوضع الجديد ممكن يكون هين، لكن محتاجة لإيمان وصبر وثقة وشجاعة ومثابرة واجتهاد. ده إحنا لو بقينا عندنا ليه بنعمة ربنا أكيد حنقدر نتخطاها ونمشي. يا ما ناس خافت من حاجات كثيرة، من إنها تطرق أبواب كثيرة، لكن لما فعلا دخلت يعني كانت بداية واختبار يحكوا عنه وكتب طلعت من ده.
1: ما حنمشي بعيد إناس واقعنا إحنا كسودانيين اليوم، يعني حتى الممكن إحنا الأكثر خايفين منه هل السودان يرجع زي زمان ولا لا، هل بيوتنا، هل يعني تعلقنا زي ما أنت بتقول ارتباطنا بكثير من الحاجات اللي كانت وجدانية من بدري جدا إحنا ما قادرين أو ما متخيلين، يعني إحنا مثلا يوم من الأيام حنرجع لها، ولكن دائما بنرتبط أو مرتبطين أكتر بالماضي، مرتبطين أكتر، وفي ناس يعني الماضي بالنسبة لهم حاجز كبير جدا جدا في أنه هم ما يبدوا بداية جديدة. ما حنسبق على أنه نتكلم في المحاور بتاعتنا، لكن رسائلكم يعني
2: قاعد تسوقنا في المحاور،
1: تسوقنا في المحاور يعني هي بتسوقنا في الرحلة، ونحييكم صراحة إنكم أنتوا الليلة موجودين بحضور يعني صراحة يشرف صباح بلدنا. ودائما ده اللي انتوا عودتونا عليه، دائما انتوا اللي عودتونا مشاركاتكم. يعني انا احترم عقلية كل زول، احترم عقلية كل مشارك وبتفاعل معنا من الصباح. يا اخوانا انت بتقولوا دي حقيقة من داخلك، ده من جواك، وانت بتقول ما تبخل علينا حتى لو انت خبير انك بتقدر تشارك، تقدر تقول شاركنا برأيك. حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير للجميع، السعادة والعمل الجميل، شكرا لك يا صديقنا حبيب إبراهيم. ميسون عثمان موجودة معنا كمان بتتابع. هارون إبراهيم محمد بيقول صباح الخير، وسعد شكرا لك صديقنا العزيز هارون، مرحب بك في صباح جديد. ميري، أستاذة ميري صباح الخير عليك، يعني إحنا كنا في سيرتك قبل
2: يوم. كم يوم، نعم
1: بالضبط كده أستاذة ميري، وأنت كمان وحضرة الأستاذ زوجك العزيز رومان استيفانوس

0: الكرسي ده يا أماني لسه مستنيكي وطمنين عليكي مع المدرسة ويعني التدريس وكيف يعني بداية السنة الجديدة معاكي ومع الأولاد، وبهنيكي مرة تانية ألف ألف مبروك ليهم، وتحياتنا لزوجك الغالي روماني، وإن شاء الله رب دايما من نجاح لنجاح ومن تفوق دايما لتفوق. وترقبي أستاذة ميري دعوة في الأيام الجاية إن شاء الله.
1: كمان عندنا وعد. دكتورة وعد صباح الخير عليك، هي بتسمعنا ونتمنى انك تشاركينا دكتورة في الرحلة الحياة الزوجية، يعني في رحلة جديدة، في تجربة جديدة، مشوار جديد. وتحية للأستاذ أمان أيضا، صباح الخير عليكم وين ما انت والأسرة الكريمة. عندنا كمان أستاذنا الغالي وصديق البيت الكبير والأخ الكبير ميلاد منزول، هو بيسمعنا، ياريت نسمع أو نقرأ مشاركة منك أو يعني نشوف انت حتكتب لنا شنو. فأكيد في ناس مستمعين، في ناس كثيرين بتتابعنا بتشاركنا، يا ريت كمان تتفاعلوا معانا وتكتبوا لنا في راحة بالكم. إناس ناخد آخر الرسائل لأنه كمان حتضمن أو بتضيف لنا. دوان كتبت لك رسالة، فنشوف رسالة أستاذة دوان. أنا هخلي لك دوان لأنه يعني
0: طيب دودو بتقول البدايات الجديدة دائما فيها إحساس غريب، فرحة إنك أخيرا قررت تبدأ، وخوف من الحاصل بعد الخطوة دي. بنخاف نفشل، بنخاف نندم، بنخاف من المجهول، وأحيانا بنخاف نسيب الحاجة اللي تعودنا عليها حتى لو عارفين إنها ما بقت مناسبة لنا. بتقول لكن يمكن الشجاعة ما معناها إنك ما تخاف، الشجاعة إنك تخاف وتمشي برضو، إنك تقول لنفسك ما عارف الحاصل شنو لكن مستعد أجرب، لأنه مرات الحياة ما بتدينا ضمانات وما بتورينا النهاية قبل ما نبدأ. وفعلا ده اللي احنا اتفقنا فيه، في إنه فعلا الشجاعة ما معناته إنه أنا أخاف، لكن معناته إنه أنا أقرر وأمشي بخوفي. ده أنا أقدر أقرر وأمشي وأعرف إنه يعني ما في ضمانات في الحياة دي فعلا، لكن كون إنه أنا قررتها فأنا أكيد حكون بمشي قدم وأشوف مثلا نهايات حتحصل فيها شنو. البداية الجديدة ما شرط تكون سهلة، وما شرط كمان قالت كل حاجة تمشي زي ما أنا خططت. تمام، ممكن نتعب، نتعسر، نغير رأينا ونكتشف إنه في طرق ما كانت لينا من الأساس، لكن كل خطوة حتى لو كانت صعبة بتعلمنا حاجة جديدة عن نفسنا وعن الحياة. مرات الحاجة اللي بتخوفنا في البدايات هي ذات الحاجة اللي بتفتح لينا باب كنا محتاجينه من زمان. فما تخلي الخوف يقنعك إنك ما جاهز، أمشي خطوة خطوة، وخلي قلبك مطمن إنه ما دام ربنا كاتب لك بداية جديدة أكيد وراها حكمة، حتى لو ما فهمناها هسا. يمكن البداية تكون مخيفة لكن ممكن تكون أجمل حاجة حصلت لك من غير ما تكون عارف.
1: ملخص يعني دوان كتبت، يعني شعور كل زول وممكن يكون إحساس كل زول جواه من الصباح بيقرأ الكلام اللي بتقوله دوان. الحاجة اللي ممكن كثير مرات واقف عندها، واقف في بابها، وفي تجارب كثيرة جدا جدا لناس وجو حكوا بعد كده شنو حصل معاهم. واحدة من الأمثال، ودائما يعني دائما بنرجع للمصدر بتاعنا، بنرجع للمرآة بتاعتنا والنور بتاعنا. الكتاب المقدس بيحكي لنا، بيكلمنا عن قصة أبونا إبراهيم لما ربنا دعاه، لما ربنا ناداه. والحاجة الجميلة في إبراهيم علاقته مع ربنا يعني كانت فيها الكثير جدا جدا من الاختبارات المستمرة، وكانت يعني كل خطوة كان بيأخذها إبراهيم هو بيثق وبكل إيمان في ربنا إنه ده صوت الله. الحاجة اللي عايز أقول أول حاجة إنه ده صوت ربنا، إنه أنا متأكد إنه ده الله اللي بيكلمني ما أي زول. فدي اللي خلت إبراهيم مرات كثيرة إنه ما يخاف، يشيل الخوف الجواه اللي دائما بيكون حاجز. يعني هنعرف ليه برضو الخوف ده بيأثر فينا مرات كثيرة في إن إحنا ما نبدأ. لكن إبراهيم ربنا دعاه وقال له سيب المكان اللي انت فيه، أمشي لأرض غريبة، أمشي لمكان أنا يعني دايرك تكون فيه. ودي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا على إنه الإيمان في الأمر اللي انت رب

0: أنا بيناديك له، ما بتمشي فيه برجلينك، ما بتمشي فيه باختياراتك، ما بتمشي فيه بفلسفتك أنت، لأنه يعني نتائجه دائما ما مضمونة. لكن كيف أنا أكون عارف أنه الله بيدعيني للمكان ده؟ أنا ما ماشي بحسب خياراتي، مرات خياراتنا، مرات يعني ذاتنا نقول نجرب كده ونضرب الأمثال بتاعت الأرض جربت الواطة والكلام زي كده، ده لو ما فيه تأكيد، لو ما فيه يعني إيمان وثقة في ربنا، أنت القرار ده بيكون مهزوز، القرار ده بيكون فيه نوع من التردد لأنك أنت ما متأكد. لكن إبراهيم كان عنده ثقة قوية جدا، كان عنده إيمان في ربنا إنه الله ما بيخزله، ربنا ما بيسيبه. تعال إبراهيم سيب كل ده، يتخيل يعني ينسى كل شيء، يخلي كل شيء. أنا ما أعرف يعني شنو الممكن أنت متمسك به، يعني أنت مرتبط به جدا جدا وجدانيا لدرجة إنك أنت ما قدرت تتخلى عنه، زي ما برضو حصل لإناس زوجة لوط. زوجة لوط كانت مرتبطة بالحاجات الأرضية، رغم إنه ده ما يعني ما غلط في حاجات كثيرة جدا إنه ممكن يكون متمسك بها، لكن كان في خطة مختلفة جدا جدا، وكان حاجة مهمة جدا إنك تسيب المكان ده وتسيب الحاجة دي لأنه ما كويسة معك، لكن كانت متعلقة وكانت النتيجة صعبة جدا جدا إنه الكلام اللي قاله ربنا ما بيرجع له فارغ، واتقلبت وبقت عمود بتاع ملح. قصة كانت مؤلمة، قصة كانت حزينة جدا جدا، في إنه مرات إحنا بنرتبط بحاجات ربنا قدر بينا البداية ممكن تكون خير وأفضل، زي ما قال قبل شوية صديقنا وقال الضوان في نفس المكان. فالحاجة دي مهمة جدا، شكرا يا ضوان حقيقة على الكلام الجميل، الكلام الحقيقي نابع من القلب. وقلتك بلا إناس إنه في كلام زول بيقول عن تجربة، زول بيقول عن اختبار.
1: نعم. بأمانة يا هيثم، المثل اللي انت قلته من الكتاب المقدس هو جميل وكمان واقع جدا، ممكن برضو يمثل حياة ناس كتار سابوا أرضهم و يعني ارتحلوا لأماكن ممكن تكون بعيدة. الفرق مرات في الإيمان، في انك انت مؤمن بيدا، مرات لما تكون مجبر على ده النتيجة قاعد تكون صعبة، وكل مرة التحديات قاعد تكون زيادة. أكبر. لكن لما تكون عندك إيمان وثقة في ده، إنك أنت ماشي فعلا على حسب ما يعني خطيت في يد ربنا، خططت وقلت يا رب أنا ده يعني أنا عارف إنك أنت يعني رايد لي أو داير لي الخير من ده، فأنت عايزه أنا يعني بس بمشي على حسب بمشي. الخطة اللي أنت عايزني فيها، عارف حتى لو في تحديات بتتجاوزها، لكن كل ما انت تحس بنفسك انت مربوط، انت ما قادر تتجاوز الحتة دي، ما قادر تقنع نفسك انه دي حتة المفروض انك تبدأ منها، كل ما بتزيد التحديات، كل ما بتزيد العوائق، وكل ما يعني بتكبر او بتضيق على نفسك، بتخنق على نفسك اكتر واكتر. لكن كل ما انفتحت، كل ما عندك ايمان، وكل ما عندك ثقة في انه جاي احلى، وانه ربنا خدتي لي الخير في البداية الجديدة دي، هيثم بكل امانة بتحس انه ما يعني المشاكل الصغيره، المشاكل انت كنت متصورها كبيره، اتري هي يعني في شكلها بسيطه جدا جدا، لكن بس انت ما كان قادر تفتح عينك ليه ده.
0: لانه ارتباطي، ودائما الحته بقول لك يعني في النقطه بتاعت راحت النفس او راحت الانسان، رغم انه ممكن يكون يعني في استنزاف في طاقه، فانا مرتاح هنا رغم كل حاجه، فما در اجازف، ما در يعني أغامر أعمل الحاجة دي. دي مشكلة كبيرة جدا جدا لناس إنه ممكن تكون خايفة لأسباب كثيرة وخايفة من حاجات كثيرة، برضو إحنا بعد شوية إحنا هنشارككم بها. شكرا يا ضوان، ونمشي. أنا حاسس إنه الرسائل كلها بتاخدنا في المحاور بتاعتنا، لكن إحنا هنرجع لكم مستمعين، وحنرجع نشوف إضافاتكم الجميلة في حلقتنا الصباحية. إذن صباح الخير عليكم، وإذن تحية طيبة لكم، وإنتم معانا لحظة بلحظة. لكن خلينا نطرح السؤال ده، أو خلونا نفكر مع بعض، متى نعرف إن وقت البداية الجديدة جاء؟ ودي نقطة مهمة جدا جدا، ودي حاجة في غاية الأهمية، وسؤال مهم جدا جدا على إنه الكلام اللي قالوا الأصدقاء، في ناس شاركوا نفس الفكرة وقالوا نفس النقاط، إنه البداية الجديدة ما شرط معناه إنه كل الظروف اتصلحت، ما إنه الظروف كلها كويسة، ما إنه يعني لسه الظروف أحسن والظروف كويسة، لكن القرار الجواك اللي بيحصل إنك أنت ما عايز تفضل أنت نفس الزول. وده النقطة الحساسة اللي تكلموا فيها قبل شوية واحد من الأصدقاء، الموضوع ما شجاعة ولكن الموضوع قرار. وحتى أثناء القرار وأثناء الشجاعة اللي أنت عندك ليها دي، في ناس كثيرة ما قدرت تبدأ بداية جديدة، لكن ممكن يكون مختلف على أنك أنت فعلا من جواك، رغم أنه ممكن كل الحياة تكون كويسة، رغم أنه ممكن كل الحياة تكون شنو مريحة بالنسبة لك، مطمنة بالنسبة لك، لكن شنو تقرر أنه أنا أبدأ بداية مختلفة. لا، أنا بد أكون عندي نقطة يعني أنا أتخذها وأخليها مختلفة ومميزة بالنسبة لي. ولا أنت رأيك شنو؟
1: بجد هيثم، عارف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون معيقة أو ممكن تزرع جوانا الخوف ممكن يكون الماضي. الماضي ده يا هيثم مرات بنحسه كده بيمسكنا من هدومنا من وراء، بيمسكنا من رجلينا، بيكبل لنا يدينا، وكمان حتى بيوقف لنا تفكيرنا. انت يا زول هاي قاعد تفكر في بداية جديدة، تنسيت المرة اللي فاتت ما بديت ووقعتها، المرة اللي فاتت ما عملت مشروع وخسرتها، المرة اللي فاتت ما سافرت وانقطعت. فيعني بيصور لنا الحاجات كده بطريقة صعبة جدا جدا، حتى ولو كانت حقيقية، تجربة حقيقية، نخطها، فشلت في مشروع، انقطعت في سفر في حتة، المهم ما يعني كانت حياتي ما فيها كده نجاحات كبيرة وإنجازات تذكر. الماضي دايما بحس إنه بكبلنا، بقيدنا عديل كده، مخلينا نمشي لي قدام. وزيد على كده إنه كلام الناس، كل ما جيت داير تبدأ بداية جديدة، هاي ده مش المرة الفاتت اللي كان فتح سوبر ماركت في الحتة الفلانية وخسر، حتى لو كان فتح له دكان صغير في الحلة ما كان أخر له. فدايما يعني بنحس إنه الناس وكلامهم والماضي كلها حاجات قاعد توقف لنا مسيرتنا لقدام، إن إحنا نبدأ خطوة جديدة. فعشان كده يعني أنا بجد مبسوطة من يعني المتابعين والمستمعين في إنه ربطوا يعني البداية دي بالقرار وبالشجاعة في نفس الوقت. أنا لو ما بقيت عند قرار وما بقيت إنه أنا إني شجاع أواجه الحياة دي بالقرار اللي أنا أخذته ده، هيثم أنا ما حبدأ، أكون بالعكس واقفة مكبلة في الدائرة بتاعتي، الناس ماشية لقدام وأنا لسه شنو متخيلة يعني الخيالات اللي بتجيني إنه أنا هسه لو بديت ما برضو هيحصل لي زي زمان، فيشني يعني الجديد هيحصل، ما هو ده نفس الحتة ونفس البلد ونفس الدنيا ونفس إذا. وزيد على ذلك الحاجة اللي حصلت يعني الفترة اللي مرينا بها إحنا كسودانيين بصراحة يا هيثم ما كانت فترة هينة. يا ما ناس عندهم مشاريع، يا ما ناس عندهم شركات، يا ما ناس عندهم بقدر شنو بدوا من الصفر. بجد في ناس يعني أيوة في ناس اتحطمت، وفي ناس قررت تاني إن هي ما حتتعب نفسها في أي حاجة. وأنا قابلت أمات كتار يعني الوحدة تقول لك أنا تاني في البلد دي ما بشتري حاجة، لا بشتري توب، لا بشتري ملاية، لا بشتري عدة، بس الصحنين ثلاثة اللي إحنا هنكفونا والحاجات البسيطة، لكن تاني أنا ما بتعب زي زمان أشتري أي شيء. البيت ده ما داير أسسه يعني خلاص، زي ما بنقول بالعربي البسيط الواضح ده بطني طمط من أي حاجة، بس بعد كده بالبسيط والقليل اللي عندنا ده بيمشي حياتنا.
0: عارف واحد يوم من الأيام بتونس قال لي يعني إحنا شعب السوداني أكتر شعب عنده بدايات جديدة.
1: يا سلام، دي حاجة
0: إحنا حلو. أكتر ناس جربنا بدايات جديدة. في ناس كتير ما بتستمر في شغل واحد،
1: أيوة،
0: وفي ناس حتى في علاقات ما بتقعد في علاقة واحدة، صداقات ما واحدة، رحول كتير، بحب من منطقة لما أكتر ناس عندنا تجارب مع الحياة في البدايات الجديدة. وعدم الاستمرارية، عدم إنه نستمر في الحاجة دي عمل لنا مشكلة، مش كمان الماضي، لا، إنه إحنا ما قادرين نستقر، ما بنقدر،
1: أيوة ما قادرين نستقر. دي ما محمدة مرات ذات بتكون جاية من قلق من هوس، أنا ما قادر أقعد هنا، أنا ما التنقل الكثير ده برضه يا هيثم شكله عنده أسباب تانية خفية يعني بصراحة.
0: وكمان حتى بيقول لك يا أخي إحنا يعني إحنا بنعترف في حاجة رغم إنه هي ما هي كويسة شيء وكعبة شيء، دمنا الحار. يقول لك احنا دمنا السودانيين ديل دم ما بنستحمل او ما بنحب الحجارة. يعني حتى مفاهمة بسيطة كده يعني اختلاف, يعني احنا بنختلف قالوا شغال معاك يعني زول يعني صاحب عمل بيجي يتكلم معاك ولا لا تكفيلة وطوال شنو تسيب
1: شغلك
0: وتسيب قروشك وتجيب ما في صبر يعني ما بنعرف نصبر عشان نكمل الرحلة دي. فبداياتنا حتى يعني من وظيفة لوظيفة من مكان لمكان عندنا معاه تجارب كثيرة جدا جدا. هتبقى المشكلة وين؟ المشكلة ما في الماضي لكن المشكلة في الكيفية بتاعت الاستمرار والثبات, إنه إحنا دارين بداية حقيقية مؤسسة يعني مداها طويل مستقبليا ونبني لها حاجات كثيرة جدا. ما بقول كلنا ما بقول يعني لكن في والحرب دي علمت يعني ناس كثيرة جدا جدا إنه البدايات الجديدة أو الاستمرارية أو النجاح بيحتاج لصبر, بيحتاج لتأني, بيحتاج إنك تفهم, بيحتاج إنه حتى ما تستعجل. مرات كثيرة إحنا بنستعجل عشان إحنا شايفين حاجات كثيرة من حوالينا ماشي بطريقة إحنا ما فاهمينها. يعني نجح زول إحنا ما عارفينه نجح كيف, ما عرفناه إنه صبر, ما عرفناه إنه تحمل, ما عرفناه إنه شنو الواجهه. فإحنا بس دارين نوصل زي ما وصل ده بياته طريقة بياته شكل. يعني لو أمسك من هنا وأمسك من هنا وأمسك هنا مشكلة, رغم إنه ما غلط إنك أنت عندك القدرة والحاجات دي, لكن كيف أنا أكون مستقر في حاجة واحدة, كيف أنا أكون ثابت في حاجة واحدة وعندي بها هدف وعندي بها يعني شيء أنا عايز أخطط له ليه قدام. الماضي المؤلم, الماضي الصعب يعني واحدة من التحديات الصعبة جدا جدا اللي ممكن في ناس كثيرة متعلقة به, لأنه لغاية هسه في ناس يعني أصغر التفاصيل عن السودان أو أصغر تفاصيل عن الحي والشارع مرتبطين به والجانين لغاية هسه
1: طبعا.
0: ففي حاجات كثيرة جدا ما قادرين نتجاوزها نتخطاها. ليه؟ لأنه ما نسيناه ومتأثرين به جدا جدا لدرجة أنه ممكن يخلينا ما نشوف أي شيء جميل, ما نشوف أي حاجة سمحة لي قدام, ونكون بس إحنا يعني متمسكين به أو يعني لسه مستمرين أنه إحنا نفكر فيه لسنين ولوقت طويل جدا جدا. لكن عايز شجع نفسي وشجعكم على أنه حتى لما ربنا بيتكلم مع الشعب في القديم في سفر أشعياء قال لهم لا تذكروا الأولويات والقديمات لا تتأملوا بها, ها أنا ذا صانع أمرا جديد. وفي حتة تانية قال لهم كفاكم دوران حول هذا الجبل, كفاية أنكم أنتم بتلفوا في يعني بير أو بتلفوا في جبل ما عنده فايدة, ما منه فايدة. ليه أنتم بتذكروا الأولويات والقديمات؟ ليه دايماً أنت متمسك؟ ليه دايماً أنت خايف تأخذ خطوة؟ ليه دايماً أنت ما عندك الإيمان والثقة على أنك تمشي لقدام تأخذ حاجة جديدة وتجرب حاجة جديدة؟ رغم أنه في ناس كثيرة لكن لما ترجع بترجع بطريقة سلبية جداً جداً, ويعني يرجعوا للماضي ويكون مؤثر فيهم وينسوا حتى البداية اللي هم بدوها جديدة. فالسؤال المهم, هل أنا متمسك بالحاجة لأنها لسه مناسبة لي ولا بس لأني متعود عليها؟ وده السؤال المهم, ده السؤال ممكن كثيرين من الناس يقول لك لأني متعود ما قادر. يعني حتى المنطقة اللي انت ساكن فيها, حتى الشغل اللي انت موجود فيه, مرات الشغل ده ممكن قاعد يأذيك, مرات الشغل ده ممكن بيستنزف طاقتك, يعني انتهى منك الشغل ده, حرمك من حاجات كثيرة جدا جدا انك تكمل بها رحلتك على الحياة. لكن انت خايف تفقد الشغل ده وما تلقى تاني غيره, ورغم انه انت عارف 100% ان الشغل ده يعني آزق جدا جدا, حرمك من اولادك وحرمك من الحياة الاجتماعية وحرمك من حاجات كتيرة. طيب انت ليه بس انت مصير تقعد فيه؟ ليه ما قادر تحاول؟ يعني في ناس بيكون عنده اسباب يعني مقنعة بالنسبة لي, وانا بحترم الحاجة دي, يقول لك انت دايرني بعدين
1: اعمل شنو,
0: اكل من وين, واجيب في اسباب كثيره في ناس كثيره. لكن يعني ما دارك خطتك في حته صعبه جدا جدا, لكن ليه ما تفكر, ليه ما تحاول على انك انت مثلا تطلع من البؤره دي, تطلع من الحاجه دي. شوف الايجابيات والسلبيات اللي فيها, نشوف الشغل ده السلبيات والايجابيات اللي فيها شنو. ودي حاجه سؤال مهم جدا جدا. منطقه انت قاعد في منطقه, قاعد في حله وكلها كده ما فيها منها فايدة، وكل اللي بيجي منها وكل اللي بيطلع منها يعني مضيع، يعني أسرتك مضيع، أولادك مضيع، صحوبيتك مضيع، يعني حياتك وعلاقتك مع ربنا، لأنه يمكن تكون سيئة، ممكن تكون المنطقة ما هي المنطقة المناسبة لبيئة كويسة مستقبليا لأولادك. مجتمع يعني حتى الصداقات اللي ممكن تكون موجود فيها من أسوأ يعني صداقات ممكن قاعدة تدمر حياتك، لكن أنت متمسك بها وكل يوم بتدفع ثمن. ليه أنت؟ لأنه متعود عليها، متعود ومتمسك بها جدا، ما قادر تخلي الشلة دي، والشلة دي ممكن تكون يعني ما احترامي لك ضيعتك، ما احترامي لك فقدتك، ما احترامي لك ما بنت فيك، ما ساهمت في تغيير أي حاجة، ولا ساهمت في أنك أنت تكون زول كويس، لكن كل يوم أنت ماشي للأسوأ لأني متعود عليهم، لأني يعني متمسك بهم، لأني خلاص يعني، واستسلام واضح يعني ما عندي حل. ولا هل من إضافة تانية يا ناس في النقطة بتاعت إنه متمسكين، ولا إحنا شايفين هي مناسبة لنا؟
1: عارف يا هيثم، وانت يعني بتتكلم جاتني يعني حتة إنه الموضوع ما خوف زي ما قلت، ولا يعني مرات شجاعة، لكن أنا بفتكر إنه التعلق. يعني إحنا مرات بنكون متعلقين بحاجة زي ما قلت، ممكن تكون تستنزفنا، ممكن تكون بتضيعنا، وفي نفس الوقت يعني برضو ممكن تكون حاجة كويسة. يعني مرات إحنا قبل كلمنا عن الماضي كتير، وبقدش إحنا بنكون يعني متعلقين جدا جدا بالماضي. الماضي ما بالضرورة يكون شكعب، ممكن برضو تكون كانت حاجة كويسة، يعني أكون أنا بيتي وأهلي وناسي وجيراني، دائرة الشغل، الزملاء، الدراسة، يعني كان ماضي فيه قصص وحكاوي جميلة جدا جدا بتخلينا أنا دائما مثلا. ودي برضو من الحاجات اللي ممكن تكون يعني معيقة لي إنه أنا أبدأ بداية جديدة. ليه؟ لأنه كل ما أكون داير أبدأ، يا ربي هل أنا النازل حيكونوا لي نفس الناس؟ هل في الشغل ده حيكونوا لي نفس الزملاء؟ تعاملهم حيكون زي كده ولا حيكون متغير؟ طيب إذا لاقتني مشاكل مع أي زميل، هل حيتعامل معي زي ما كان زميلي الأول بيتعامل معي في مشكلة أو حاجة حصلت؟ البيئة مرات إحنا قاعدين نخاف من البيئة الجديدة، ويعني كتير كتير كتير التعلق ده قاعد يبقى لنا يعني مشكلة. لكن كده تعال نشوف كده في قصة الطوفان، نوح بدأ حياة هو ما كان عارف حيبدأها كيف، يعني هو وأسرته وشوية الحيوانات اللي ربنا قال له دخلوا معاك الفلك، نزلوا في أرض جديدة تماما، لا فيها جيران، لا فيها ناس، ولا فيها أي حاجة، اللهم بداية جديدة. نوح مما نزل كده دي أول حاجة عملها شنو؟ بنى مذبح وصلى، لأنه هو ما عارف يعمل شنو، ما عارف اتجه وين. اللهم أنا و الدنيا الكبيرة قدامي اللي أنا ما شايف فيها زون. لكن الحصل شنو؟ بدأ من جديد، بما أنه التفاصيل ما كانت مكتوبة، لكن أكيد زرع، أكيد بنى بيوت، أكيد عاشوا حياتهم وربنا كان معاهم، لأنه البداية الجديدة هو ما نسى، ربنا كان حافظهم في الطوفان والناس اللي ماتت، وده كله كانت بداية جميلة جدا جدا.
0: اللي عايز أقول إناس أضيفه لك لحتة بتاعت نوح، والحتة دي مهمة جدا جدا، يعني وانت بتقول الكلام ده إنه، وأرجع تاني للحتة اللي أنا قلتها مع إبراهيم، منو اللي قال الكلام؟ ربنا. والسؤال المهم أنا قاعد أسأله نفسي وأسأل كل زول، هل ربنا دايما دار لنا الحاجة الكعبة؟ لا، ما أظن ربنا دار لنا الحاجة الكويسة، لكن مع الحاجة دي ربنا قاعد يحترم إرادتنا جدا جدا، ربنا بيحترم إرادتك. وأظن يعني أنت واعي، أنت زول ناضج، أنت زول عارف أضرار الحاجة اللي أنت موجود فيها، لأنه أنت متعلق بها، لأنك أنت متمسك بها، وانت عامي نفسك على انك ما تشوف البدايه، لكن ربنا في استعداد انه يبدا معاك البدايه الجديده. والخطه دي لما تكون في يد ربنا، الحاجه دي لما تكون في يد ربنا بتكون مختلفه جدا جدا. اذا الموضوع بيتطلب على انه كيف انا اكون عندي علاقه حقيقيه مع ربنا، وانا كيف اكون عندي ايمان وثقه في ربنا، انه المسؤوليه دي في يد ربنا، لكن بس محتاج على إنه القرار ده يكون صح، قرار مسؤول، قرار على إنه أنا فعلا قادر إنه يعني أبتدي بداية جديدة، لكن مع القدرة على أن أتحمل المسؤولية في أنه أنا قادر أضع خطوة صحيحة في أنه أنا أبدأ بداية جديدة. نهيك على أنه فشنو ولا ما فشنو. ربنا إله بيعرف المستقبل، بيعرف بكرة في شنو، بيعرف لما هو يقول لك يا أخي أنا أمشي الحتة دي. أقرب مثلا الناس للناس الممكن بتهاجر مرات حتى المفوضية، يعني في ناس بتقدم وفي ناس بيقبلوهم وفي ناس بتسمع إنه حتى الدولة اللي انت ماشي تستقبلك دي هي بتعمل دراسة جدوى لقدومك. الدولة اللي انت ماشي لها دي بتدرس الكيفية بتاعت إنه انت يعني حتضيف ولا انت حتساهم ولا انت حتعمل أولادك كم. العالم برا يتطور بحيث إنه هو بيضيف زول في المجتمع، بيضيف زول في الدولة، بيضيف زول في المدينة. ففي حاجات يعني بتتجهز بتتعدى. فتفتكري أو تفتكر إنه ربنا ما عنده الإعداد المسبق ده، سبق فأعد ده. أمور كثيرة لكي نسلك فيها. ربنا أعد كل حاجة، ربنا عارف إنه شنو ماشي يحصل للطريق اللي أنت ماشي تتبع فيه. ربنا كان عارف، المسيح كان عارف نهاية الطريق، المسيح كان عارف قدر شنو الموضوع ده حيكون صعب. الصليب كان كلفة غالي جدا، تمن غالي جدا جدا، لكن النهاية كانت شنو؟ الإنسان مهم جدا جدا عند الله، الإنسان قيم جدا جدا عند الله، وعلاقته دي عشان ترجع لابد تكون في تمن. ففي تمن أنا بدفعه، ففي كلفة أنا بدفعه رغم أنه ممكن يكون صعب. لكن لو أنا ما مستعد، ودي أكتر حاجة بنخاف منها يا ناس، أنه أنا ما مستعد، أنا خايف من الحتة دي، فمرات كثيرة بتعيقنا لأنه إحنا ما عندنا الاستعداد على أنه نتحمل، ما عندنا الاستعداد على أنه ندي القرار الصح، لأنه أنا زول ناضج أعرف القرار ده حيكلفني ولا ما حيكلفني. فعشان كده بتخد احتمالات كثيرة. لو لو لو ودي الحتة اللي حنجي فيها بعد شوية في السؤال اللي إحنا كتبناه، وشنو اللي بيخلينا نخاف نبدأ من جديد.
1: عارف في قصة في الكتاب المقدس برضه يا هيثم، يعني بجد شجعتني جدا. يعني أنا ما حسيت فيها خوف ولا تساؤلات كثيرة. الابن الضال رغم إنه كان أخذ قرار صعب جدا إنه عايز يشيل يعني ميراثه ويمشي لحتة جديدة، يبدأ بدايته، يعيش حياته زيه زي أي شاب، يترفه ويتناعم، والمهم يعني نوع الحياة اللي هو خطط لها، فأخذ قروشه ومشى يعني. لكن بنشوف هناك بقدر شنو عانى وتعب، مش عشان إنه هو بقى بعيد ولا ما سمع كلام أبوه ولا كلام بالشكل ده، لكن لأنه ما قدر يتعامل مع الحياة اللي كانت اللي هو خطط لها أصلا، ورغم أنه كان معاه ميراثه، كان معاه قروش، لكن شوف النهاية كانت حياته كيف انتهت. لكن القرار اللي كان أخذه، قرار الرجوع، يعني ما كان فيه أسئلة. أنا حسي لو مشيت يعني أبوي ده ما قبلني، طردني، قال لي أطلع، أنت مش شلت قروشك وأنا حي، ما استنتني حدد ما أموت ذاته عشان تشيل قروشك وتشيل ميراثك وتقسم بينك وبين أخوك وتمشي. أنت أنا أصلا تربيتي دي مشت فيك على الفاضي، يعني ما قاعد فكر مثلا الحوار والحديث اللي حيكون بينه وبين أبوه والعتاب واللوم وشنو. عارف يا هيسا، ما أنا قاعد أقول في نفسي الابن الضال ده لو كان بس قاعد يفكر تفكير زي ده، صدقني كان قاعد مع الخنازير وبيأكل مع الخروب لحد ما من الخروب بتاعه ده لحد ما يموت في حتته دي. لكن أجمل ما فيها إنه ما خدت عوائق ولا يعني تحديات قدامه، قال بس المهم يا زوج شال مخلايته وقبل على الحلة اللي كان جاي منها ومشى. وبكل بساطة لقى كمان في الجانب الثاني أبوه كان مستني بكل يوم بيطلع بعين، يا أخي ولدي ده ربي ما حيجي الليلة، احتمال يجي بكرة، وكل مرة بعاين ومستني. أنا قاعد أتخيل إنه بيكون في تلة كده كبيرة، وكل مرة بيطلع وبيشوف وبفتش، يعني بتوقع إنه ولده ده حيرجع. ففعلا لما رجع الأبو كان مبسوط جدا جدا، قبله وعمل الحفلة وضبح العجل المسمن ولبسه اللبس الملوكي يا زول، وعزم ناس الحلة، قال لهم تعالوا أفرحوا معاي. ولدي ده كان ميت لكن هسع عايش، كان ضال رايح، أنا هو ما كان عارف محل وين، لكن هسع عنده موجود معانا هنا، تعالوا أفرح. فشوفوا بقدر شنو القرار ممكن يعني الما فيه أنا بصنع العوائق دي لنفسي، لكن لما يكون فيه تفاؤل وفيه أمل جديد وفيه رجاء في إنه يا أخي أنا الحاجة دي لو أنا مشيت فيها ما أظن في حتكون حتقابلني مشكلة. عارف حاجة زي دي بيكون فيها قرار، بيكون فيها قصدي فرح واستقرار وثقة، ودي الحاجة اللي بتخليك إنك أنت تكون مثمر في القرار اللي أنت أخذته، في الخطوة اللي أنت مشيتها، في حاجات كتير أنت عملتها. ممكن يكون في معانا هسع ناس حاليا على على على اللايف حصلت لهم حاجات كتيرة زي كده.
0: بالضبط.
1: فأنت من الناس يعني البديت بدايات زي دي من غير خوف، واجهت تحدياتك، لقيت في فرق فعلا كان بين الماضي والحاضر اللي أنت عايشه حاليا، شارك بتجربتك، احتمال زول يكون برضو موجود معاك حاسب الخوف وما قادر يقرر، ما قادر ياخد خطوة لقدام. أنت ممكن تكون الملهم له، ممكن تكون المشجع مشجع له. خلونا نتشارك مع بعض أعزائنا، ويمكن تلقى واحد معاك يستفيد من القصة بتاعتك أو من تجربتك.
0: إذن المستمعين الكرام، تعالوا كده نشجع بعض، تعالوا كده ندي أمل لبعضنا البعض في إنه في بداية جديدة وكل ممكن. فالخبراء، خلونا الناس المجربين، المجربين الجربوا وبدوا بداية جديدة، والناس عندهم اختبارات زي ما قالت أستاذ إيناس إنه إحنا بنقدر، أنت بتقدر. وحييك على القرار، حييك على الشجاعة اللي أنت فيها حاليا. يعني دي خطوة عظيمة أنك أنت بديت تفكر في الموضوع. القصة بتاعت الإبن الضال قصة مهمة جدا جدا، وفيها الكثير من التعاليم، وفيها حاجات مهمة جدا عن الإبن وعن الأب نفسه. فممكن نرجع لها في الكتاب المقدس ونشوف قدر شنو القصة دي علمت، والمثل ضرب المسيح ويتكلم عنه. رسائلنا كثيرة والناس بينتظرونا، وما تزعل، إحنا حنقرأ رسالتك، ما تزعلي، إحنا حنقرأ مشاركتك، وإنت جزء أساسي في الموضوع. يعني إضافتك دي هي أساسية في الحلقة. أماني متى بتقول فعلا البدايات بتخوف، ولكن محتاج إلى تفاؤل وأمل وجراءة، ولكل بداية حكاية. شكرا. وعد بتقول ننوسة وهيثم صباح الخير، مرحب بيكي يا وعد، تحية طيبة ليكي، في سلام ليكي من وعد.
1: يا وعودة يعني صباح الخير عليك، وأنا مبسوطة جدا بطلتك ومشاركتك لنا. يا رب مستنين طبعا يا وعد، الفرحة الكبيرة، ربنا يحلك بالسلامة كده يا رب. ويعني بجد تحياتي كمان للوالدة ولمصطفى، وربنا يبارككم، وإن شاء الله يا رب صباحات جميلة، ولزوجك الغالي أمان.
0: كمان دوانج بترجع بتقول أحلى صباح، بجد بشكركم لأنكم خليتوا صباح يبدأ بموضوع شيق، ويوم أقرر أصحى بدري بلقى حاجة بتستحق، ويوم أقرر أصحى بدري بلقى حاجة بتستحق صحياني. محبات كثيرة لكم، إحنا عارفينك نعسانة، إحنا عارفينك دايرة نومي، لكن برضو بنسمح ليكي لو أنت برضو قررت يعني تستمر معنا، دي بداية جديدة. فشكرا ليكي. إيناس، في رسالة من العزيز أستاذ الشيخ ميلاد منزول، ممكن تقري لنا الرسالة؟
1: الرسالة ما بينها
0: عندنا. أوكي. ميلاد بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر مع الأساطير سمر هيثم وإيناس. بيقول الشجاعة سيد الأدلة وقرارك الشخصي. نعم، كل مكان نظام وهذا النظام، نعم كل مكان نظام وهذا النظام يلزمنا. على مثل في السودان ما ممكن سايق عربية مواصلات يقول لكم أجمعوه على بعضكم. ده بيكون مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن قال في واحدة من الدول المجاورة مصر بيقول لابد تجمعوا على بعضكم، والسائق ما عنده دعوة بكم، لموها كده مع بعض، جيبوها
1: أيوة
0: قدام. هو يستلم القروش من غير أي تعب. كنت بزعل من الحركة دي أيام جيد في الأول، لكن اليوم أنا عادي. ما خلاص يعني، هو بيعرف الناس الركبة كم، عرفت الناس، عرف الناس اللي قاعدة في العربية كم، وده ما صعب، لكن بيقدر يحصر الحاجة دي. حتى لو يعني دي ثقافة، دي حاجة ممكن تكون مختلفة، لكن برضو يعني في متغيرات كثيرة جدا جدا للناس. شكرا لك يا أستاذنا الغالي ميلاد. هل الرسالة ظهرت عندك؟
1: في رسالة من صديقنا عمر السانوسي. حبابك يا عمر بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر, أجمل صباح بوجودك معانا يا صديقنا الغالي. بيقول البداية الجديدة ألا وهي تعزيز لقناعات وأمل جديد مهيئة بالاعتماد على النفس واتخاذ التدابير اللازمة والتعامل مع الظروف الغير متوقعة الذي من أجلها قررنا أن نسلك واجهة جديدة. فعلا ما في ضمانات زي ما قالت دوغان, لكن بنخوض ظروف جديدة, قرار جديد, وجهة جديدة, ما فيها أي ضمانات, وده يهزات الشجاعة اللي احنا تكلمنا عنها.
0: عندنا يوسف السهب بيرجع بيقول الحلوين هيثم منا صباح الخير عليكم وعلى كل أسرة راديو سمر ومبدعين. عندنا حسين ود الكبش, مرحبا بك أستاذنا الغالي أستاذ حسين الكبش ود الكبش, بيقول صباحكم قشطة الأستاذ المخضرم هيثم المبدعة إيناس. بيقول صراحة البدايات الجديدة يا حبتي لازم ولا بد منها, تمام, طالما في استمرارية في الحياة وبصفة خاصة لنا كسودانيين وكمهاجرين في ظروفنا وأوضاعنا المتغيرة باستمرار, لذلك محتاجين نكون مستعدين دائما البداية والتفاؤل والتفاعل معها, ودي الحاجة المهمة والقالة مهمة جدا, نكون مستعدين, نكون مستعدين, دي حاجة قيمة, لأنه لو قررت أنك تستمر تقعد في الدولة اللي أنت مشيت لها أو قررتها ومستعد أنك ترجع السودان تبدأ بداية جديدة بالأنت تعلمت, دي حاجة كويسة, وأظن وأتوقع على أنه كثيرين يتعلموا من خلال البيئات المختلفة اللي هم اتجهوا فيها, الشعوب اللي هم قاعدين معاهم, ثقافة مختلفة, بيئة جديدة, سلوك جديد, تعامل جديد, يعني حتى البنيات, حتى المعمار الموجود, في كثير من الحاجات الناس اكتسبتها وكثير من حاجات الناس قدرت إنها تفهمها من خلال تواجدهم في الدول المختلفة. في رسائل تاني من
1: في عندنا خميس أيوب بيقول صباح الخيرات وصباح التفاؤل عليكم وعلى جميع القائمين على برنامج راديو سمر. شكرا لك يا صديقنا الغالي خميس. بقول بالحقيقة الموضوع جميل جدا, هو فعلا من الأشياء التي يعني بتشدنا دائما على اتخاذ القرار أو القرارات في حياتنا, تتوقف عن كيفية إدراك الفهم العميق في الشيء اللي شد الأشياء اللي شدتك إنك تقوم بها. إذا كان في تغيير حياتك بقال بيحتاج أولا فيك أنت شخصيا لأنك تتحمل النتيجة في النهاية إذا كانت سلبية أو إيجابية, وكون شكرا طبعا أكيد بعد كده أنت ما حتقدر تلوم زول, يعني ماذا أقول لك, البخوف الناس زي لك أقول لك أنت ما براك شلت يدك شنو طبص طبع عينك, لا إحنا بنشجعك عزيزي الغالي أو كل زول بتابعنا بأنه لابد من التغيير ولابد من البدايات. عارف دي ذكرتني بزميلنا الغالي سمعان, دائما مواضيعه عن البدايات الجديدة, ويعني هو من الناس فعلا بدأ بداية جديدة, بدأ ومن هنا بنقول له بداية موفقة يا رب فيها كل النجاح وكل التوفيق.
0: عندنا موسى إسماعيل بيقول البدايات الجديدة هي خطوات التأكيد والتوازن بين الماضي والحاضر. نعم, لأنه كل البدايات لا تنتهي أو لا تترك الماضي لها خصوصية, لأنه كل البدايات لا تنتهي أو لا تترك الماضي لها خصوصية, لأن الخطوات محتاجة إنك تكون أقوى من أي مرة أنت كنت فيها تدرس الطريقة الجديدة أو البداية أو ما نسميه البدايات التأكيد أو ما نسميه البداية التأكيد. هو قال حاجة مهمة جدا, لأن الخطوات محتاجة إنك تكون أقوى من أي مرة أنت كنت فيها تدرس الطريقة. دي حاجة جميلة, دي إضافة رائعة جدا جدا يا صديقنا العزيز, وشكرا لك الأستاذ الغالي موسى, بقول سلامي الأستاذ هيثم وأستاذة إيناس, شكرا لك. حبيب إبراهيم بيصبح علينا تاني, وموسى بقول صباح التفاؤل, شكرا لك يا موسى. مها الإمام بتقول البداية الجديدة للخصوصية أو المفترض تكون نسبة لظروف الحرف كل السودان أو جلهم. نعم الرسالة دي قريناها, شكرا لك. عندنا رسالة من قدورة يا سلام قدورة وطناصر، تحية لك يا رجل، تحية لك صباحية، وحنا مبسوطين لوجودك معنا وحمد الله على السلامة. شكرا لك يا قدورة. بيقول صباح بلدنا الجميل اللي بتحفنا دوما بالبرامج الحلوة، ونتلف ونتلف متى قدموا البث المباشر والتحمل كل المباشر. بيقول أجمل ناس بطلتكم اللي بتسعد بقدومكم الأستاذ هيثم والأخت الأنيقة إناس، كل شيء قديم بتعشقوا ولك فيه كل الذكريات، أي إن كانت حلوة ولا سيئة. وبيقول وفعلا لما تبدأ شيء جديد هناك وتجد نفسك تتوتر من أي شيء، وبعض اللحظات تجد الشيء عادي. وفي مقولة بتقول الجديد شديد. وبيقول موضوع جميل، والآن كل سوداني بعد الحرب دي بيقى كل شيء جديد، إن كان في عمل بالشركة أو تجديد منزل الاتدمر. وبيقول عبركم أحيي كل أصدقاء الراديو المتابعين، وعبركم أحيي كل الأهل بقرية الحماداب طبعا والجزيرة، ونبارك ابن الأخ البش مهندس حسام الخطوبة، ألف مبروك يا أخ، مبروكين، يا رب يتمم المرحلة الجاية بالخير، وإن شاء الله يعني الزواج يتم بإذنه تعالى. وبقوة ربنا أتم على خير، وعبركم أحيي كل الطاقم الحلو، وتقبلوا تحيات الزوجة مزاهر والأخت أريج وإسلام، وليكم كل ود واحترامي وتقديري. صديقنا العزيز قدورة أبونا الغالي الزول الجميل، تحية لك وكل الاحترام، وانت بتتابعنا فترة بتغيب مع الظروف والضغوطات بتاعت الحياة، لكن بنشكرك على انه دايما انت معنا. ميسون بتقول صباح الخير يا راديو سمر، الغالين هيثم وإناس. يوسف السهب يرجع بقول بداية جديدة، أتوقع محتاج أول اتخاذ قرار، وثانيا شجاعة إلى تحقيق القرار في أرض الواقع، وده كلام جميل جدا. عشر دقائق إناس بتوصلنا عن نهاية الحلقة، ويعني محاورنا شيقة، والشوقنا أكثر المستمعين.
1: نعم.
0: المتابعين تفاعلهم الجميل ومشاركاتهم الجميلة. رأيك شنو يعني في السؤال طرحه، أو في ناس شاركت على طول على إنه في أسباب تخلينا، وإنت ذكرت جزء منها في بداية الحلقة، الناس وما أدراك الناس، رأي الناس، شماتة الناس، سؤال الناس، مقارنة الناس، ما قلنا لك زي ما أنت قلت قبل شوية، فهل دي الأسباب الحقيقية فعلا لكل زول بيخاف إنه يبدأ بداية جديدة؟
1: مرات أول حاجة كده خلينا أبارك لحسام يا أخي، حبابك قدورة، وألف مبروك لود أختك تقريبا، هو قال ابن الأخ، فربنا كده يتمم له على خير وبالبركة، وإن شاء الله رب تكون بداية لمرحلة جديدة، بداية موفقة. وحباب كل الناس اللي شاركت معانا والناس اللي تفاعلت معانا في اليوم ده، وإنت إذا موجود حس حاليا يا أخي ما شاركت بلايك ولا بقلب ولا حتى بأي يعني تعليق كده أو تصبيحات، الفرصة مفتوحة قدامك، إذا عندك أي سؤال أو حتى عندك أي مشاركة عايز تحكي عن تجربتك قل لنا وشاركنا، لأنه منصة راديو سمر منصة لكل سوداني وصوت للزول المالقة حتى يعني يقول فيها صوته. حبابكم من أول وجديد، حباب الناس اللي دخلت علينا هسه حاليا، بما أنه هي تقريبا 7 ولا 8 دقائق بتفصلنا، لكن عايزين نرجع ونقول لهيثم، مرات بتكون في جوانا جروح عميقة بتعيقنا في إنه أن إحنا نبدأ بدايات جديدة. الجروح دي ممكن تكون متمثلة في مثلا أكون فقدت زول عزيز علي جدا وكان تأثيره علي تأثير قوي، ممكن يعني في ناس يقول لك يا أخي ده مثلا يكون القدوة لي، الزول الملهم، الزول اللي علمني، مين ما مش أنا خلاص بقيت واقف وما قادر أعمل أي شيء تاني. فمرات الفقد قاعد يكون مشكلة، أو الجروح العميقة برضو مثلا زي يعني البيت اللي تهدم مثلا، نقول بأسباب انفصال ولا طلاق، تلقى الوحدة تانية ما قادرة تبدأ من أول وجديد، يعني كأنما ده بيقليها يعني وصمة عار بالنسبة ليها إنه هي زولة منفصلة أو مطلقة، ما قدرت تواجه المجتمع، ما قدرت تبدأ بداية جديدة. فمن هنا خلينا يعني ندي رسالة بتاع التشجيع إنه البداية ما محتاجة لزول يكون كامل، ما بالضرورة أنا أكون كامل في علاقاتي، كامل في إمكاناتي، بالعكس بالبسيطة فيه أنك أنت ممكن تقدر. حاول عيدي علاقاتك من أول وجديد، أبدي بداية جديدة في بيئة جديدة، في منطقة جديدة، مع علاقة جديدة تقدري تثبتي فيها وجودك. وأكيد زي ما قلنا بقدرة ربنا تشجع وتشددي أنه الرب ما حيسيبك براكي.
0: عايز أضيف على ذلك، بشجع يعني حتى الناس اللي وبالذات يعني الأنيسات، بالذات الأخوات، بالذات الفتيات اللي طلعن من الحرب وتعرض للاغتصاب ويمكن حصل أي نتيجة كانت، إنجاب طفل وأي شيء، يعني ما بيدك. في ناس تعرض ممكن لحاجات كثيرة جدا جدا وبيشوفوا أنه خلاص الأمل اتفقد. لا، عايز أقول لك أنه في فرصة، ربنا دائما إله البدايات الجديدة، ربنا بدي فرص كثيرة جدا جدا. وعايز أشجعك أنه في سفر الأمثال بيقول لأن الصديق صديق يسقط 7 مرات ويقوم. مهما كانت الخسارة، ممكن تكون خسرت مرة لكن ده ما معناه إنك حتخسر كل مرة. ما تخاف عزيزي المستمع، ولأنه بيقول ها أنا ذا صانع أمرا جديد الآن ينبت. ما تتذكر الحاجات الماضية وأنسى الماضي الفات. الحاجات كثيرة ممكن تكون مؤلمة بالنسبة لك، ممكن تكون صعبة جدا بالنسبة لك. وأيضا بشجع هنا يعني إنه الله بيصنع أمر جديد. ما تخاف من شماتة الناس، ما تخاف من رأي الناس، وحتى الناس ما حتريحك لو أنت سبت، لو أنت وقفت، لو أنت عملت الناس ما حتسكت. لكن زي ما قالوا امبارح، كيف تكون ناضج رغم رأي الناس، رغم كلام الناس؟ هل أنت خايف منه تأخذ هذا القرار؟ ده قمة النضوج، إنك أنت تكون عارف إنه وسط البيئة الغير آمنة دي، إنك أنت تكون عندك قرار شخصي قوي جدا جدا. العايز أقوله لك إنه ربنا ما بيعاين زي ما الناس بتعاين، ربنا بيعاين للقلب، ربنا بيعاين الاستعداد بتاعك جوا قلبك، وبيعرف نوايا قلبك. ربنا أكتر يعني من إنه الناس تكون مهددة حياتك، لكن هو اللي بيضمن حياتك، هو اللي بيرسم، هو الرسم طريقك في الكيفية والطريقة اللي أنت ممكن أنت بتفكر فيها. عزيزي المستمع، كثيرين وقعوا، كثيرين أخطأوا، كثيرين يعني عشان يقدر يوصل للنجاح ده ما وصلوا من أول مرة. حتى العلماء، حتى المستكشفين، حتى الناس اللي احنا بنشوفهم المخترعين، الناس دي فشلوا كم مرة. رجال أعمال، واحد بيحكي لك، الناس المليونير والناس اللي عندهم أموال بيقول لك يا أخي أنا خسرت كم مرة لكن ما استسلمت. فكم بالحالي إنك أنت بس بتحتاج لقرار على إنك تتخلى أو تسيب الحاجة دي، بتحتاج لإنك أنت تكون أنت إنسان جادي وقادر إنك تأخذ هذا القرار. فالأمر مهم جدا جدا عزيزي المستمع. البداية ما صعبة وما مستحيلة، وما تقول إنه ما ممكن، لا، أنت بتقدري، أنت بتقدر. قد لا يكون أنت الأمر ده طلع من يدك لكن جاء إجباري أو جاء خارج إرادتك، اللي ممكن تكون حصل معك في السودان أو حصل معك في السودان.
1: ومرات كمان يا هيثم احنا بنكون يعني محتاجين انه بدايتنا الجديده اللي ماشيين نبنيها، ماشيين نبداها دي، محتاجينها زي كانما تكون نسخه من حياتنا الماضيه. مثلا كثيرين يقول لك يا ريت السودان يرجع زي زمان، لو كان زي زمان انا كنت حاسوي وحعمل. هل احنا فعلا محتاجين السودان يرجع زي زمان، ولا محتاجين انه احنا اللي بدايتنا تكون يعني غير كانت؟ ممكن يكون فاتحة خير لحاجات كثيرة ما كانت موجودة عندك زمان. أنا ما بقول الحرب هي كويسة ولا فيها أي محمدة يعني، لكن إحنا ما مستنين إلا السودان يرجع زي زمان عشان إحنا نقوم نبدأ ونسابر ونجتهد، وعشان ما نكون أحسن من النسخة اللي إحنا عايزين مثلا السودان يرجع لها. لأنه الرب يقول شنو؟ أنا صانع أمرا جديدا. دائما البدايات هي بتكون جديدة، ما بتكون تيبيكال أو فوتوكوبي من الماضي. فمحتاج البدايات محتاجة قرار، محتاجة كمان شجاعة عشان ما نقدر ننفذ بها القرار ده. وكمان مرات يا هيثم برضو بنكون الماضي اللي حصل لنا زي ما أنا قلت مرات بنكون عايشين في ألم ووجع لأنه اتألمنا من الماضي. لكن عايزة أشجعك بقصة برضو من الكتاب المقدس في العهد القديم، يوسف الشاب الجميل صاحب القميص المزركش والأحلام، أخوانه يتعرض لخيانة من أخوانه، بيع وترمى وتسجن، لكن ما قال أنا اتوجعت وأنا اتألمت بس خلونا أنوم في السجن ده وما دار أطلع أشوف العالم برا، لكن بالعكس هو فعلا بدأ بداية جميلة جدا جدا وقال عبارة يمكن كل زول عايز يبدأ ممكن يشيل، أنتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خيرا. فربنا أكيد ما بقصد لك دايما الشر، لكن أعمال ربنا بالنسبة لك هي دايما للخير وأعماله دايما صالحة. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، ما تخاف من البدايات الجديدة، لكن خط ربنا قدامك وكل شيء حيبقى تمام التمام.
0: إذن عزيزي المستمع في الختام، تعلم من الماضي لكن ما تسكن فيه. دي دايما عبارة بنقولها كثير جدا جدا، الماضي عنده وظيفة. عايز أقول لك الماضي عنده وظيفة مهمة جدا جدا، يعلمك ما يسوقك لورا. ودي الحاجة المهمة، الماضي مسؤوليته إن يعلمك إنك كيف أنت تمشي لقدام. عايز أسألك أنا اتعلمت شنو؟ مفترض تسأل نفسك السؤال ده، وين أنا غلطت وشنو الحاجة ما مفروض أكررها في البداية الجديدة؟ شنو الحاجة الكويسة المفروض أحتفظ بها؟ ودي أسئلة مهمة جدا. عشان كده عزيزي المستمع،

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برشد دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: بطرس الثانية الأصحاح الثاني. وكما كان في شعب الله من ادعوا النبوة، سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة يأتون ببدع هدامة، لدرجة أنهم يتنكرون للسيد الذي فداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وكثيرون سيتبعون فسقهم، وبسببهم يكفر الناس بالدين الحق، وهم طماعون يستغلونكم بحكايات يخترعونها. لذلك منذ وقت طويل صدر عقابهم وسيحل بهم، وهلاكهم لا بد منه. إن الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، بل طرحهم في الهاوية في أعماق الظلام محبوسين إلى يوم الدين. وهو كذلك لم يشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار، لكنه حفظ 8 أشخاص على رأسهم نوح الذي كان يدعو إلى الصلاح. وعاقب الله مدينتي سدوم وعمورة فأحرقهما وحولهما إلى رماد، وجعلهما إنذارا أن نفس الشيء سيحدث للأشرار. أما لوط فأنقذه لأنه كان رجلا صالحا، وقد تضايق جدا بسبب القذارة التي كان يعيش فيها الأشرار، فكان ذلك الرجل الصالح ساكنا بينهم، وكان كل يوم يرى ويسمع ما يحدث، فتتعذب نفسه الصالحة من أعمالهم الشريرة. كل هذا يبين أن الله قادر أن ينقذ الأتقياء من المحنة ويبقي الأشرار إلى عقاب يوم الدين، خاصة الذين يتبعون شهوة الطبيعة الدنيئة، أي شهوة النجاسة، ويحتقرون السلطة. هؤلاء المعلمون الكذبة يتصرفون بوقاحة وكبرياء، ولا يخافون من الافتراء على الكائنات السمائية، مع أن الملائكة وهم أعظم قوة ومقدرة لا يقدمون في محضر الله شكوى فيها افتراء ضد هذه الكائنات. أما هؤلاء الناس فيفترون في أمور لا يفهمونها، هم كالبهائم غير العاقلة التي تسيرها الغريزة، وهي مولودة لكي تصاد وتقتل، لذلك سيهلكون كالبهائم وينالون الشر جزاء شرهم. إنهم يعتبرون أن الانغماس في الملذات حتى في وسط النهار بهجة، هم أوساخ فاسدون، حتى وهم يأكلون معكم في الولائم يخدعونكم ويفرحون بذلك. عيونهم تنظر إلى النساء نظرات الشهوة ولا تشبع من الخطيئة، يخدعون الضعفاء، قلوبهم تعودت على الطمع، هم ملعونون، تركوا الطريق المستقيم وضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أن يحصل على أجرة، فارتكب الشر، ولكنه توبخ على معصيته، لأن الحمار الذي لا يتكلم نطق بصوت إنسان ووضع حدا لجنون النبي. هؤلاء الناس هم ينابيع بلا ماء وضباب تسوقه ريح شديدة، لذلك فإن أعماق الظلمات جاهزة لهم. كلامهم سخيف ويدل على الكبرياء، يستعملون الشهوات الدنيئة والفسق ليخدعوا بها من بدأ يهرب من أهل الضلال، يعدون الناس بالحرية بينما هم أنفسهم عبيد الفساد، لأن الإنسان عبد لكل ما يتسلط عليه. فمن نجا من الفساد الموجود في هذه الدنيا عن طريق معرفة مولانا ومنقذنا عيسى المسيح، ثم سمح لنفسه أن يرتبك وينغلب مرة أخرى بهذا الفساد، تكون نهايته أتعس من بدايته، بل كان من الأفضل له أن لا يعرف طريق الصلاح، من أنه بعدما عرفه يرتد عن الوصية الصالحة التي أعطيت له، فينطبق عليه المثل الصادق الذي يقول:
2: كلب رجع ليأكل ما تقيأه،
1: والآخر الذي يقول:
2: اغسل الخنزيرة تعود تتمرغ في الوحل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكناً لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
1: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
0: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
2: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
2: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بثقة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم.

0: كم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن غصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا غيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
1: أنا أنتقم، أنا أجازي.
0: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدوية. مثل الزارع، منو الضرب المثل ده ويتكلم فيه قال شنو؟

0: ودايون تبداوي أمس هنن إنجيل متى إيم بل يبدي أنيات تسني كيرنت تونا هوكنا نهارو أري أم إنجيلي إني أناوين إمباري نسني كرنيات وفاصل أولي نايب وفاصل تقوى السرامة وفاصل تقوى السمة تويا تويوياك إكاجاريت بادها يسوع كريات يايد هاي لويا
1: بينو بيسوع واكي مسوري سنگدنا واكي ماري برو راتي بروك يهودي هاد أواهن دي يسوع أو بروك تندية باكاتي دي فقيري يسور كناوة إغرماوة أتميانو برو ناد دياب كيك مليا بيلاتوس بريو دهاي آم برا كوغ بدهن اتبادها كتما سيوان دي لكن يسوع ناتن دياب كيك أري وهاكي وني دا جبميه أنت وهاكي مادا ديبره ويدي دور كابو كيب غال ودهي واسينيبكا يفدك بين ودورة توكينا أماك تك أبو كيب راباس يدني بيبرين أفلاي ودهي قدا يمرا راينا بيلاتوس باري راتيا كي عبدوكنا فيدو غوسو تارونا براباسن يسوع بين مسيح تيو ديب إده بيلاتوس برا يسوع حسادات بهاي آ برو نونا بيكتينت تون اكتين بيلاتوس وغادي تاولاتي بيستا تو تاكتو تون تو ديگت دهاي تفدك بين او تاكون حسنات باوير آن امسي بريو سببي اماك تهوسا هوسوين تده لكن فقريا سوركناو يغرماو او ده يغدا بھلی سمياني باراباس فدكتت يسوع مدر هوي هرون بيلاتوس ام بره ملي سوهن كي عبدوكنا فدو غوسو ترون اده بارا باراباس ادين بيلاتوس شاوت يسوع بيب ومسيح تيودي كاك اوار اديت راتيه بارا كسا برو سلبا ادين بيلاتوس نان هوي برو اماغنا نان قبابو اده لكن برا تاكيه سياني والي كيانا برو سلبا ادين بيلاتوس شاوت نان يوريه بغمو وده ونه تحسينا اره جويان برو يم يا كسياي دو دهي سوري ايه شاگوت اني اونو تاكي بوين هسو برا خاي را تممتين ايده كسا وده بھليان بريو اوبو هنه كيبا داي اره اريون كيبا داي ادين مليا برو بريو دهي برابا سفدك لكن يسو آب قرباجي شوٹا اره برو سلبين جلائي نونيا مليا وحاكم كجر يسو آب وحاكم گوهاي شومياني كسا كي ادبلنا مليا برو حلق هو افرانيت ادار هماش حلق استوكنا مليا كجر قلولت نويت دينيت يسو بغرماي كي داسيان كولي وعي بدينيت بريو سوري غنفنيت كا هاي كشيان مليا برا يهود هد ادبايوا ادين اكجر يسوي كي تفيانا وقول هو ايهيني تا اتانا دور کا اگرما ها اتانا اكجر برو هاي كشيان هر اي وحلا کوئی گي گسياني برو غميسو كي ادين مليا سلبين جلا هاي گي گيان برا اتفران هو غيروانه اكت تكبره مشاش برو سيمون ايدنا او تک گنو فدوئی اسالی بسفائکنا مليا برا گولگوتا ایدنی مین ایا گولگوتا گرمائت میتات میاد بینتو برا یسو احاب گوامینی بھین ارے وہا ہمین آئی توی شاو آو لیکن برود امسی آئی تو گوتی ارب مليا اکاجر یسو احاب سلبیان ہر ای وریے حلاکا گویر آدھ گدنیت ام اڈاڈنا مليا برا ان اتی اس انیت بینتو برو اگو ادنا يسوي بغرماي كيباك اكتبنا اون برو يسواب يهود هدا اكاتيب بريوغي مالو غهرا سلبيانا قالو ما يقودي دهاي وير اري وطرقودي دهاي سلبيان وودا يهسامين برو نيويانا كشاتي بغرماي هنا ايجدنا برا برو كو قاسانا يقوي كاتيتي هريو مهي تيناتي بتندير وغرو يوك شدهانا وقواسانا عيورت كتيكو ساليبين اتي تيكوا عيدين فقيري اي سوركناو وحق كوجاو اي اگرماو برو هاي كشيان برا برو اوده ايرو اشدهن لكنو گرويو اشدهن كيده برو اسرائيل هدا اكاته انتو ساليبي باتكو مليا هنم برو آماني نيات برو قواسانا آمانين وقواسانا انت برو هرريوك با اشدهن برو اني وقواسانا عيورو ايد ايدين اگهارا بریو گیب سلبمیان هن بک برو اما گیدن. نب ہوب گال ہوب کستو توبر ٹب نمتا کسو امبے واسے روکی ٹبے نیکے ہمنی تو سم ہی تکائے ہو یسو اتگے گا ہسی آڈیا اے لوی اے لوی لام شگفتانے اے دے آنے بھالے اکواسانایو اکواسانایو نانو اتشے میاد شلک دھائی بین تو انگید بیت تو نئے ماسے انہو برو ایلیا بولی کین اے دین اگر دیسو بر ایسو گال ڈابی آئی اسفونجی بمرے برو اسفونجی ہاب ہمی بیتے ہندی بھی اکور ملیا یسو اگوی جلا ایو اودھا آرہو ان تا برو اکنا اشا دیا ایلیا ایتی دشرین کنیش بے بیدین یسو اوین ہسی ماسے والی کیان ہو شوکے سلمیا بین او دور حالک و قواسانا گوی بسالاو مکولیسی ایڈو موکی گمالو مین اشتا توبوت کتتا الیلو کتمیانا امیمشا کتمیانی دنگلنا گودا مقدس دھائے گارو سور آیا بیکتین یکیانی دیڈھننا یسوی تویت یکتی ہری برا امیمشای افرانا ملیا تو مدینہ تو مقدس بینا ارے گودا دھائی دھائی لویانا او دابتو اکجر گے بیفیمنو یسو آب اگود بلین تبوت تیٹ ریان کستو تونا تو تکیت ریان ہو ارکوینی دا جبمیانا صدق برو کواسانا اورو ادین گویدات مت بینتو ایفین سگم ہینی ایش ببنا بتا جلیلے یسو آب ارمنا برو ہروے تینا تکوک ہرونا بتے مریم مجدلین ہوئی تیف مریم یاگو بوا یوسف تونده بوا سبدی بیارت تونده بوا تام بتا ایفین وہوا دے دویل ہو گبا تکراما اکتی یوسف ایدنے بینتو اے برو اکنا یسو کوریا اکت برو بیلاتوس اے بائت یسو ایتو کناجا ہوئی ہرو بیلاتوس تو کناجا یوسف یا انے تونا سویا یوسف تو کناجا یا کسیا نس حلقی بشامم ملیا برو گئی میمشو اکنا لیلاو بیتک فرقا بیکتی بریو داسیا میمشی ڈیفا ارے وین اوے کھی کالی لسیا تھوئی گی گیا مریم مجدلینا ہوا مریم تورا ہوا امیمشی گی تھی ایستانا تو ان تملیا سبتو فگیریا سرکنا ہوا فریسی ہوا بیلاتو سے بین بارا سیدنا برو مسی ڈھنی بیکتی دور بے انہارا تک مہی تینات ہری مسی اکے اندی دیاب افلائی برو کمیمش مہی تینا اوکی گدائب سے گوادا بریا کریاتیا ایتی تکناجا بیگوارنا ملیا اودھائی سوئیت برو تویت ہوئی ایڈن یاد ایدن آن اکسر آخر اکتین ارے اکسر روی کا امکا بکتین ایدین بیلاتوس ودن دفناد امیمش ورک تھرونے تایاتی سگو ادن اید برا امیمش اویب کی ایدینی دائی بسیانا ارے کجر سگو ادن افصل تقوی سوما تو سبتے حریت اسراماتی تین تنکانے فجر کروما مریم مجدلینا ہوا مریم تورا ہوا امیمش ایشببن جلا گی گیان گال دور بین توی توبو تنیت کتتا انکونا ملک تبریتے تکویا اے آیت امیمش شومیا واوے ہرا کوالے لیسی آیت کھی ایسا برو تلو تیتے بو یلکایا آرے بلو کی دیر آبا اکجر گوادی گا انیت ورو ارکوینا اڈیانیت آیا دا تیتے بیکتین امالک تم اتے دھائی بیر اکوینا بتا کہ یسو آب اسلبم یاب تہرے انہیں تو نہ اکتین برو تو اکے برو سور دیا بیکتیے تو ناتی تیا کمیا مانات برو ہوئی دا سما بکتیے بومی شببن افلائی ولہ دفنا دے کریاتیا اے سویانا برو تویا تویا کیا سوروک نارے جلی لوکی کساکند بین توی برو رہتیدن دین انتا سویا نوکن ایدے شاوت تامت امیمشی اسگین سکیان ارکوین لیکن پھر ہا دے تبن ملہ ڈابیانی دے کریاتی سوتی بھیارون گال دور یسو ابتے امریت شوب ادے بتا بریو دھا اے آن ارگد ابکنی تبرو ابدن یسو ابتے انفراد بی رکوین دفناد انی بسان جلی لیوین تونا سویان بنتو برا رہے ویدن ایدے تامت مسے سلالی بسکے گوادی گوائے گوادی تو مدینہ ایبینی تونا ترہیانے دی فگیریا سورکینا نات کا سویان فگیریا سورکینا اے گرما گے بی مرارائینی مکر امکرن ਇਕਜਰ ਗੁਦਮ ਹੱਲਗਾ ਬਲ ਸਾਥੀਨ ਬਰਾ ਇਕਜਰ ਏ ਧਾਇ ਬਰਾ ਕਬਗ ਦੀਨ ਇਕੁਰਿਆ ਚਾਇਆ ਵਾਵਾ ਦੇ ਆਨੀ ਹਿਨਿਨ ਦਿਵੇ ਬਰੋ ਇਘਰ ਨ ਦੀਨ ਆਨ ਭਲੇ ਵਾਕ ਮਿਕਤਿਮਨੇ ਹਿਨਿਮ ਬਰੋ ਅਗਬਿਲਿਸ ਨਈ ਅਰੇ ਬਰੇ ਕੇ ਗੁਰਾਏ ਈਫਰ ਹੋਕ ਨ ਇੰਦੇ ਇਦੀਨ ਅਫਲਾ ਇਕਜਰ ਮਹੱਲਗਾ ਈਹੇਨ ਅਰੇ ਤੋ ਨ ਬਰਾ ਸੋਮਮਿਆਨੇ ਦੀਨ ਅਰੇ ਆਨ ਭਲੇ ਯਹੂਦੀ ਬਿਤਿਕ ਓ ਨਮ ਸੇ ਓ ਕੀ ਖਦੀਦਾ ਮੇ ਮਲਿਆ ਕੁਰਿਆਤ ਤਮ ਨਮਾਲੋ ਜਲੀ ਲਿਬੇਨ ਯਸੂ ਅਬੇ ਨ ਦਿਆਬ ਇਕਤੇ ਬੋਰਬ ਏਬੇਨ ਬਰਾ ਬਰੋ ਰਿਆਨੋ ਬਰੋ ਅਬਿਦਨ ਗੁਆਦੇ ਲਾਕੀ ਨੇ ਥਕਿਆਨ ਮਲਿਆ ਯਸੂ ਅਧਾ ਏ ਆਇਤ ਕਸਤੂ ਥਦ ਆਈ ਤੋਬੂ ਤੁ ਅਤੇਬਰੇ ਤੇ ਵੁ ਅਤੇਫੇ ਅਨੇ ਬੱਤੇਵਿਆਤ ਸ਼ਾਉਤ ਦਿਫਨਾਤ ਕਸੇ ਹਸ਼ੇਬ ਗੁਦਾ ਕੁਰਿਆਤ ਇਦੀਨ ਬਰੇ ਉਬਾਬਾ ਵੁ ਔਰ ਵੁ ਏਸ਼ੂਗ ਮੁਕੱਦਸਾਏ ਵੁ ਸਿਮੀ ਮਿਸਨ ਅਨਿ ਸੋਯਾਨੇ ਤੁਕਨ ਤੋਨ ਅਰੇ ਕਸਤੋ ਬਰੇ ਅਲਾਮਾਨ ਅਨਿ ਹੰਸਿਦਿਕ ਦੀਮ ਆਪ ਗੇਬੋਕ ਨ ਏਫ ਤੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਗਿਆ ਓਕ ਨ ਓਕੀ ਗੇਬੋਕ ਨ ਏਫ ਏਦ
0: ਥਸਮ ਤਾਨਾ ਤਿਪ ਤੂ ਤਿਮਾਸੂ ਨੇ ਸ਼ਲ ਫਾਇਦਾ ਥੋਈ ਤਿਮਿਰ ਨਾ ਏਮ ਬਲੀ ਭੋਈ ਤੇ ਅਦਨਾ ਸਕਨਾਇਆ ਉਨ ਤੇ ਅਦਨੇ ਨ ਤਿਹੇਕ ਸਕਨਾਇਆ ਨ ਹੋਨ ਅਰੇ ਉਬਾਗ ਵਾਹ ਬਿਤਾਏ ਨੇ ਅਰੇ ਇੰਜਿਲ ਮਤ ਤਾਏ ਏਮ ਬਲੀ ਭੋਈ ਨੀ ਆਦਨੇ।

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، الوقاية من الأمراض، كيف نعمل وقاية من الأمراض.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن تربية الأبناء.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن مصارعة يعقوب مع الملك وسمي إسرائيل. تعال اسمع الموضوع ده لأنه جميل جدا جدا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية. أنتم نور العالم، منو قال الكلام ده؟

0: سلام المتابعين حلقات الحل في إيدك. بنتمنى لكم السعادة والخير والبركة. ورجعنا لكم في حلقة جديدة بنتمنى إنها تكون مفيدة، بنتمنى إنها تكون جميلة. تحضروها وتتابعوا معنا بقية الحلقات. وخلونا نشوف موضوع الليلة. الليلة موضوعنا أول مرة نحن ما حنتكلم في مشكلة. الليلة نحن جايين بس نفهم ونستمتع بالكلام اللي تقال لنا، ونعرف نحن نعيشه كيف ونفرح به كيف ونديه مكانه كيف وما نستهون به، لأنه الكلام ده ربنا قاله لنا نحن. فربنا لما نقول كلام ويخصص كلام لنا نحن، يبقى لازم نقعد قدامه، يبقى لازم نعرف كل حرف فيه يتقال ليه. ربنا قال عننا كلمتين، قال عننا نحن ملح ونور. لازم نحن نعرف ليه ملح ونور. أجاب الملح والنور جنب بعض شنو؟ كلمتين كل واحدة من حتة. لو أنت قالوا لك جبت تشبيه لإنسان مستحيل تقوم تقول فيه ملح ونور. ممكن نقول نور وظلام، الكلمات اللي بنحس بها مترادفة جنب بعض، لكن ربنا قال أنتوا ملح وأنتوا نور. مدام الكلمتين دي اللي تقالوا، يبقى نحنا لازم نقعد كده قاعدة نفهم ليه الملح وليه النور، وليه ربنا أدانا الكلمتين دي وقال انتوا كده. فخلونا ناخدها واحدة واحدة ونفهم معاني الكلمات دي. المسيح لما قال انتوا ملح، لأنه الملح ده في العصور القديمة كان بيستخدموه بشكل أساسي، ما حاجة فرعية، عنصر أساسي فينه بيحفظوا به الأكل من إنه ما يخسر، إنه ما يبوظ. يعني ربنا قاصد يقول لنا شنو؟ قاصد يقول لنا أنتوا يا المؤمنين، أنتوا يا اللي بتعرفوني، أنتوا يا الماشين في طريقي، دوركم إنكم تحفظوا الأخلاق، تحفظوا المبادئ في المجتمع من إنها تبوظ. دي أول دور ربنا ادانا ليه لما قالينا انتوا ملح. يعني كلمة ملح نحن مرات بنستخدمها يعني للأسف بطريقة ما جميلة، أو بنخطها في مكان ما حلو، أو بنخطها في أمثال ما جميلة. لكن تعال شوف ربنا قالينا انتوا ملح، انتوا اللي بتحفظوا، انتوا اللي بتحفظوا الأخلاق، انتوا اللي بتحفظوا المبادئ، انتوا اللي بتوزنوا الطعم. يعني نحن دورنا لازم يكون ثبات. لو نحن اصلا ما متشبعين بالاخلاق دي، لو نحن اصلا ما عارفين المبادئ الكتابيه وعايشينها، هنعرف كيف نحافظ عليها؟ هنعرف كيف نوصلها للناس؟ انا وكل زول حب يسمعني بحافظ على الحاجه القيمه، الحاجه لو كانت ما قيمه عندك او رخيصه، واسف على الكلمه، انت ما حتهتم بيها، حتكون جادعة ورامية. لكن ربنا قال لنا انتوا اللي بتحفظوا، يبقى نحنا لازم نكون عارفين المبادئ دي شنو والقيم دي شنو. الحاجة التانية قالوا لنا الملح بيدي النكهة، يعني الملح ده هو بيوزن الأكل، هو بيظهر طعم كل شيء، هو بيظهر تفاصيل التفاصيل. يعني حتى لو كانت الحاجة حلوة، لو خدتوا فيها شوية ملح، ذرة بتاعت ملح، بنقدر نميز الطعم بتاعها، نقدر نقول الحاجة دي يا أخي نحن ضايقين فيها طعم فراولة، ضايقين فيها طعم شوكولاتة، عاملين فيها كريمة، ده كله بذرة ملح حتى لو كانت حلوة. عشان كده ربنا قال انتوا النكهة اللي بتوزن المجتمع، انتوا اللي بتظهروا التفاصيل، انتوا اللي بتوزنوا كل حاجة. كيف نحن نقدر نكون نحن الميزان الحساس لكل حاجة ونحن ما عندنا طعم، نحن ما عارفين كل حاجة نخطها صح؟ لأنه ربنا برضو كمل كلامه قال لكن الملح ده لو فسد اللي بيصلحه شنو؟ ما في حاجة بتصلح بيها. نفس الحكاية، نحن لو كان ملحنا ده فاسد، نحن لو كنا فاسدين ما كنا ميزان حساس، ما في حاجة بتصلحنا. يبقى نحنا شلنا ربنا الامتياز، ربنا ادانا له وضيعنا.
1: بيجينا ملح زيادة بوظ طعم الأكل، أو بيجينا ما ملح نهائي برضو بوظنا طعم الأكل. الأكل هو هنا المجتمع، هو هنا الدنيا ربنا وكلنا عليها. نقدر نحن نقول، نحن قاعد نقول نحن السفرة، نحن سفرة عن ربنا. سفرة كيف؟ ما هو سفرة بالكلام ده، سفرة بالتفاصيل، سفرة بإننا نوري الناس محبة ربنا، نوري الناس عدل ربنا، نوري الناس السلام ربنا ادانا ليه. طيب لو نحن ورينا الناس السلام، ورينا الناس المحبة، ورينا الناس العدل، ورينا الناس اللطف، ورينا الناس العلاقة المبنية مع ربنا اللي هي مبنية على الحب، هيكون ناقص الناس شنو؟ هيكون ناقصهم شنو لو عرفوا التفاصيل دي؟ وربنا ما خلانا كده وبس، ربنا ادانا حاجة أعظم. ممكن دي تفاصيل جوا، لو لاحظنا ليها نحن نقدر نقول دي تفاصيل داخلية، لكن النور بيجي من فوق. ربنا قال لنا انتو نور، نور بنور في الظلام. النور اللي بنور في الظلام بيعمل شنو؟ لو أخذنا مثل النور العادي، أول حاجة لما انت تكون في مكان فيه ظلام ممكن يجيك إحساس خوف، لكن لمجرد انه ما تفتح النور بتحس بالأمان، بتعرف تفاصيل الحاجة اللي حواليك. ربنا قال لنا يطو النور، ونحن عارفين انه النور بدي الأمان، انه النور بيخليك تشوف التفاصيل اللي حوالينك، وانه النور ممكن يوريك الطريقة اللي قدامك. ربنا عايز يقول لنا انتوا اللي بتوروا الناس الطريق بتاعي، انتوا اللي بتخلوا الناس يمشوا في امان بالطريقة اللي انا وريتكم ليه، انتوا اللي بتدون احساس الامان انه يمشوا في سكتي. دور صعب، دور صعب حقيقي. لو نحن فعلا ما بقينا نور ما حنقدر نعمل كده. لو نحن فعلا ما بقينا نور مشع، نبقى نور مشع كيف؟ نبقى نور مشع كيف؟ نور بنور كل المكان بالوصايا اللي قال لنا ربنا، إننا نعرف نطيع، إنه نحن نكون موصلين معاه، وإنه ربنا هو المصدر اللي نحن بناخد منه قوتنا. لو نحن ما موصلين مع ربنا هنعرف كيف نبقى نور عشان ننور للناس الحوالينا الطريق عشان هون يمشوا. فكل واحد فينا لازم ينتبه للنقطة دي جدا، إنه يكون عنده الوصلة الفيشة اللي بيوصلها كده عشان يتشحن، عشان يبقى هو النور والمصدر بتاع قوتنا والمصدر بتاع طاقتنا والمصدر بتاع أماننا والمصدر بتاع سلامنا ربنا والعلاقة اللي احنا بنكوينها معاه. ربنا قال لنا لازم تطبقوا الحياة دي، ونحن لما نطبق الحياة دي ونبقى ملح ونبقى نور بنتج مننا شنو؟ بنتج مننا إننا بنكون شهادة لربنا، بنوصل الناس لمحبة ربنا، بنعلم الناس شنو؟ ربنا قال لنا علمونا التواضع، لأنه ربنا قال أي إنسان تواضع قدامي أنا برفعه. فالناس لما يشوفونا بتعاملاتنا نحن متواضعين معاهم، وبنقدم لهم كل اللي نحن بنقدر عليه من خدمات، وما بننسب المجد لنفسنا لكن لربنا، دي بتكون شهادة حقيقية لربنا. ربنا تاني قال لنا أشهدوا بالحق. الناس لما تشوفنا نحن بنقول كلمة الحق وكلمة العدل حتى لو على نفسنا، وده بيصر في سلوكياتنا، ما في كذب، ما في شتايم، ما في نفاق، ما في زور، فده بكون شهادة حقيقية للحق. وربنا قال أعرفوا الحق والحق بحرركم. يبقى نحن هنا بنقوم بدورنا إنه بنفك الناس من الظلام، بنكسر القيود بتحت الظلام اللي هم مسوكين بيها. الحاجة الثانية ربنا قال لنا لما تبقوا ملح وتبقوا نور، إنه بتكون عندكم تضحية، وإنه بتخدموا الناس، لأنه الملح والنور قبال. الملح ما قال أنا بفيد نفسي، ولا النور قال أنا بفيد نفسي، بيقدموا فايدة للناس. عشان كده ربنا قال أنتوا ملح وأنتوا نور، أنتوا بتقدموا فايدة للناس قبل ما تكون عندكم فايدة لنفسكم. وده بيجي كيف؟ ده بيجي بالتضحية وبالخدمة. عشان ده يعني لما تقف فيها كده تلقى النور هو بنور. طب هو استفاد شنو؟ الملح لما يبقى ملح يطعم للناس هو استفاد شنو؟ بنلقاه دوره انه هو يقدم خدمات، دوره انه يدي اعطي. فربنا قال لنا انتوا كونوا كده، انتوا قدموا تضحية. تضحية دي ممكن تكون من وقتك، ممكن يكون من عمل شغلك، ممكن يكون من مالك، ممكن يكون مجهود انت بتبذله، ممكن يكون من غفرانك للناس، ممكن يكون من سلوكياتك. الخدمة انك تساعد الناس، والمساعدة هنا ربنا ما قال تساعد منه، ما حدد، ما قال تساعد المؤمن معاك، قال أخدم وساعد كل الناس. دي وصلتنا لوين؟ وصلتنا إنه نحنا إذا علمنا إنه نحب أعدائنا، وصلتنا إنه الناس اللي بيقولوا عننا كلام غلط، ناس الممكن يكون يشتمونا، لما يشوفونا نحنا بنساعدهم ونخدمهم دي بتبقى نقطة تخليهم يقفوا ويتساءلوا ليه؟ فنحنا هنا بالتصرفات دي بنبقى شهادة لربنا، وبكده نحنا بنقدر نقف في وش الفساد الموجود. نحن لما نعرف نتعامل مع أعدائنا بمحبة قدرنا نخوض سد منيع بيننا وبين الفساد الموجود حوالينا. ده كله في الآخر ربنا دار يقول لنا شنو؟ ربنا دار يقول لنا خليكم انتوا القدوة الصالحة، الناس اللي بيمشوا وراء خليه قدوة صالحة في أي مكان انت فيه، لو كان شغل، لو كان أسرة، لو كان مجتمع، لو كان توعية وإرشاد، خليك انت قدوة في كل مكان انت تكون فيه، لأنك انت ملح ولأنك انت نور. يا رب جايين نقعد قدامك يا رب، يا رب جايين نقول لك ساعدنا نعيش زي ما انت داير، يا رب ساعدنا نحافظ على الأخلاق اللي بتظهر مجدك يا رب، ساعدنا يا رب إننا نحن نكون بنوري الناس الخير اللي هم عايشين فيه. يا رب علمنا نكون قدوة للناس بدون ما نقتر. يا رب خلينا نعرف طريقك ونرشد الناس للطريق اللي يمشي فيه، ونكون زي ما انت عايزنا نكون يا رب، النور اللي بيشيل الظلام. يا رب نحن بنثق في انك انت بتسمع الصلاة، عشان كده يا رب بنرفع لك ارواحنا وبنسلمك قلوبنا وبنخدها بين ايديك يا رب، لانك انت الراعي الصالح، ونحن متأكدين انك انت حتطلع مننا النور وحتطلع مننا الملح. يا رب نحن واثقين انك انت حتصلح كل حاجة غلط فينا، عشان انت يا رب الطبيب الاعظم. يا رب نرفع لك كل صلاتنا يا رب، بنشكرك يا رب، امين. وفي الاخر بنقول سلام لكل الناس اللي بتتابع حلقات الحل في ايدك، لحد ما نتلاقى في موضوع جديد بقول لكم سلام.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

حبابكم مستمعين الأعزاء وحباب طلتكم وحباب جيتكم وحباب لمتكم. يا رب لما مسائية تكون جميلة، لما نتبارك فيها مع بعض في رحلتنا الليلة ونحن بنستمع للترانيم الروحية وكمان لموضوع مختلف. حباب الناس رجعت من أشغالها المختلفة بعد يوم طويل مجهد، إن شاء الله رب لمتنا هنا لما تكون فيها راحة نفسية وراحة روحية، وكمان تسترخي وكمان ترتاح في الجسد لأنك بتسمع وبتتلمى مع أخوانك عشان نتبارك مع بعض بكلمة ربنا. باقة من الترانيم الروحية الجديدة والمتجددة مع مختلف المرنمين السودانيين في انتظارك. أيوة في انتظارك أنت عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، تعالوا مع بعض كده في دعوة خاصة لكل زول فينا عشان ما نجي نتشارك مع بعض، وكمان نشوف إذا يعني في واحد عنده ترنيمة معينة حاب يسمعها يريد راسلني ويكتب لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وكمان حكون مبسوطة جدا بمشاركاتكم ومتابعاتكم لنا. وكمان بقول حباب الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بك، وانت إذا بتسمعنا على الابليكيشن وحابي تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان وحتلقانا على النايل سات. برحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، وبقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان اتقبلوا تحيات الفريق العامل اللي دائما في كل مساء بتمنى لكم أمسية مباركة. رأيكم شنو يعني كده نجول مع بعض المرنمين ونستمع لأولى باقتنا، ترنيمة جميلة ورائعة جدا جدا، خليكم معنا نستمع. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

كل الشكر لفريق أبناء كوش على الأداء الجميل والرائع، وبنقول معاهم مؤكدين ده أنت صادق وأمين في وعدك، تستحق كل الكرامة. إحنا ممكن نوعد ونخلف وعدنا، ممكن نقول حاجات وما نبقى قدرة، لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الله أمين في وعده وما بغير كلامه ما زينا. عشان كده أعزائنا المستمعين، محتاجين في الأمسية دي فعلا نكون عندنا قرار بأنه لو وعدنا نوفي وعودنا، على الأقل نتمثل بالسيد المسيح. مرحب بكم مرة تانية أعزائنا المستمعين، ولسه باقتنا مستمرة وفيها ترانيم جميلة جدا جدا. بديك دعوة بأنك يعني ترافقنا في أمسية جميلة تجمعنا مع بعض على رحاب المحبة. رأيكم شو نستمع لترنيمة تانية مع مرنم محبوب جدا، المرنم فيليمون حسن؟ أكيد المرنم فيليمون حسن. تعالوا مع بعض كده نستمع.

رجعنا أحبابنا المستمعين، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول قاعد بسمعنا والكل زول فتح الراديو هسا. بنقول لك حبابك وأهلا ومرحب بك، وخلونا مع بعض كده نصلي من أجل كل المرنمين بتعنا السودانيين، ربنا يبارككم. إذا كان حاتم الحليب، إذا كان فيلمون حسن، جورجي بيلي، نانا، أحمد، كل المرنمين، الفرق ابن أكوش، النصرة، آساف، كل الفرق اللي موجودة في السودان بأسمائهم المختلفة، حتى إذا أنا ما متذكراهم كلهم، ربنا يباركهم ويدوهم يا رب نعمة الصحة والعافية، ويدوهم حكمة، وكمان يفتح عقولهم ويشاركون اختباراتهم اللي بتكون دايما مكتوبة وملحنة. برجع عليكم مرة تانية أعزائنا المستمعين، وبجدد الترحاب، وبقول لكم أهلا ومرحب بكم، ونحن بنتناقش مع بعض وبنتونس أمسيتنا الجميلة دي في موضوع ممكن يكون نحن مرات بنشوفه عادي لكن له أبعاد تانية. في حاجات أعزائي المستمعين بتحصل بيناتنا يمكن ما بننتبه لها في البداية، لكن مع الزمن بتتراكم جوانا. كلمة يمكن تكون ما تفهمت صح، موقف يمكن بيوجعنا، اهتمام يكون قلة، زول يتغير علينا، أو حتى إحساس يعني بتاع إنه نحن بقينا بنقدم أكثر مما بنلقى، وبعد فترة بنلقى روحنا بقينا بنتمرد على بعض، ما دارين نتكلم، ما دارين

نشرح وما دايرين حتى ندي فرصة للزول التاني يعرف الحاصل شنو معانا. لكن هل التمرد ده سببه إنه يعني نحن ما بقينا نحب بعض؟ ولا مرات التمرد بيكون نتيجة حاجة كثيرة ما اتقالت يعني في وقتها؟ لأنه مرات أعزائي المستمعين الزول ما بتمرد عشان هو قاسي، بتمرد عشان تعب من إنه كل مرة يشرح نفسه أو يحس إنه ما مسموع، أو إنه يعني وجوده بقى مضمون لدرجة إنه الطرف الثاني يعني بقى ما بيبذل مجهود عشان يحافظ عليه. مرات نحن ذاتنا بنتمرد من غير ما ندي الزول فرصة، بنحكم يعني من موقف واحد، بنفتكر إنه التغيير معناه عدم الاهتمام، وإنه السكوت معناه التجاهل، وإنه المسافة معناها إنه الزول يعني بقى ما دايرنا. وبرضو في نوع تاني من التمرد بيجي ممكن من الخوف، نخاف من إنه نتعلق يعني بأشخاص أو بمكان أو بأي حاجة، نخاف إننا نتوجع، نخاف ندي مشاعرنا كلها وبعد ذاك نتخزل، فنختار نبعد قبل ما الزول يبعد مننا. عشان كده الليلة خلونا نسأل في الأمسية دي سؤال مهم جدا، شنو اللي بيخلينا نتمرد على بعض؟ هل هو قلة التقدير؟ ولا تراكم الزعل؟ ولا سوء التفاهم اللي بيحصل بيناتنا؟ ولا لأنه بقينا يعني نستسهل البعض بدل ما يعني نقعد ونتكلم ونتحاور ونتناقش ونتبادل الكلام؟ والأهم من ده كله، هل كل تمرد معناه إنه العلاقة البيني وبين زميلي أو البيني وبين زوجتي أو البيني وبين أيا كانت نوع العلاقة بمعنى كده انتهت؟ ولا مرات التمرد بيكون مجرد صوت مكتوم جواي يعني بيعبر عن إنه أنا تعبت، حاول تفهمني قبل ما أمشي، أو كده اديني اهتمام، صوت مكبوت جوانا بنحاول نطلعه في شكل حاجة أو سلوك اسمه التمرد. الليلة موضوعنا جميل وشيق أعزائي المستمعين، وعايزاكم تمشوا معاي يعني خطوة بخطوة، محور بمحور، نتونس ونتحاور مع بعض بكل أريحية، ونحن بنتلمى في بيتنا الكبير وفي حوشنا الواسع نتناقش ونتبادل المحاور. تعالوا مع بعض كده في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. أكيد خليكم قريبين، وزي ما بقول لكم ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

جورج بيلي، شكرا على الكلمات الجميلة دي واللحن والموسيقى الرائعة. بجد يا جورج، الكلمات فعلا بتدخل القلب وتدي طمأنينة وأكيدة إنه يعني ربنا عديل بيحبنا، وده واضح زي الشمس. أكيد لولا محبة ربنا ما كنا موجودين أحياء بنسمع هسه حاليا في الحلقة دي، ولا كنا بصحتنا وعافيتنا. ناس كثيرة فاقدة الصحة، راقدة في المستشفيات، ناس ما قادرة تتحرك، ناس يمكن تكون فارقت الحياة، لكن من مراحم ربنا علينا إنه إحنا موجودين وبنتحرك. إذا مستمعينا نرجع لموضوعنا اللي بديناه عن التمرد، وعايزين نسأل سؤال كده، شنو هو مفهوم التمرد عند الناس؟ لما نقول مثلا يعني نحن تمردنا على بعض، أو يعني الزول ده تمرد علي، أول حاجة ممكن تجي في بالنا إنه الزول ده بقى عنيد، بقى بيرفض أي حاجة، ما داري يسمع الكلام، أو عامل مسافة بينه وبين الناس. لكن لو جينا نتعمق شوية في المعنى ده، بنلقى إنه التمرد ما عنده شكل واحد. مرات التمرد بيكون في صورة بتاعت سكوت، يعني الزول يكون ساكت قدر ما تتكلم معاه، أصلا نهائي ما برد. الزول اللي بيكون متعود يحكي ليك يعني أي حاجة، لما يجي يوم من الأيام يسكت وما داري يحكي، ما داري يبادلك أي قصة، اتأكد إنه في حالة بتاعت التمرد هنا. وكمان يعني بجد يعني مرات بيكون بعد ما تحصل يعني مشكلة، يعني الزول بيبدأ يقلل وجوده معاك. وجوده ده بشنو؟ في إنه يقلل من كلامه، يقلل من حضوره، من انتباهه، من اهتمامه. وإحنا بعد كده نبدأ نقول إنه الزول ده ما بقى زي الأول. ومرات يعني ده بيشكل يعني نوع من العناد، حتى ولو هو عارف إنه ممكن يكون غلطان، تلقاه ما داير يتراجع، ما داير يعتذر، لكن بس عشان ما يحس إنه الطرف الثاني انتصر عليه، فبينتهج نهج السكوت، تلقاه ساكت ما عايز يتكلم. وبرضه في تمرد بيكون عبارة عن تغيير في المعاملة. الزول يعني بيقول لك أنا زعلان منك، يعني هو بدل المفروض يقول لك أنا زعلان منك، لكن بتحس إنه في حاجة تغيرت، اهتمامه قلة، ردوده بقت باردة، ومجهوده في العلاقة ما بقت زي الأول. وهنا بقي طوال السؤال على ذهننا، هل التمرد ده سبب دائما يعني إنه بقينا يعني ما دايرين بعض، ولا المشكلة وين بالضبط؟ يعني أنا ما بعتقد إنه دائما الموضوع ممكن يكون بالشكل ده. أحيانا الزول يعني بيتمرد لأنه حاسس إنه هو ما مسموع، وأحيانا لأنه يتوجع وما عارف يعبر عن وجعه، وتاني بيكون عايز يشوف لو أنا يعني بعدت هل حتلاحظ غيابي، لو أنا سكتت هل حتلاحظ سكوتي، هل حتسأل عني، هل أنا أصلا فارق يعني معاك. يعني ممكن التمرد في بعض الأحيان ما يكون رفض للعلاقة ذاتها بقدر ما يكون احتجاج على شكل العلاقة أو على التعامل وكده، لكن المشكلة إنه الطرف الثاني غالبا ما بيشوف الوجع يعني النتج أو الوراء التمرد ده، بيشوف بس التصرف. الزول ده تغير، الزول ده تكبر، الزول ده ما بقى يهتم، والزول ده والزول ده والزول ده، ويشيل بفكره يجيب ويودي. وعشان كده يعني عايزين برضو نسأل نفسنا، هل نحن فعلا بنتمرد على يعني الزول، ولا بس بنتمرد على الإحساس اللي بقينا نحسه مع بعض؟ مستمعينا، موضوعنا مستمر لكن محتاجة فيه تفاعلكم ومشاركاتكم معانا، وأكيد لسه احنا مستمرين، بس نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع ونواصل. وإذا عندك أي مشاركة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-56-35-9.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

يا سلام أبناء كوش، يعني بجد أتحفتونا بالترنيمة الجميلة دي، أنا بحبها جدا. بعرفك يا حبيب العمر لما تقابلت معاك وقلت لي أنا معاك باقي العمر أو كل العمر حتحميني. ده يسوع حبيب العمر وجدت فيه كل الصفات. شفتوا كيف المرنم اختبر صفات ربنا الجميلة في مسيرته معاه؟ وأكيد أنت كمان فيك تختبر حاجات كثيرة لما تكون مع الرب يسوع. تعالوا مستمعينا نرجع لموضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه، اللي هو التمرد. عايزين نشوف يعني الجذور الحقيقية للتمرد ممكن تكون شنو. أنا بفتكر إنه واحدة من الحاجات دي التراكمات والحاجات اللي بنسكت عنها. مرات المشكلة ما بتكون في موقف واحد، ممكن يكون كبير وحصل يعني بينك وبين زول. المشكلة بتكون في يعني في الحاجات الصغيرة الكثيرة اللي ممكن بتحصل بيناتكم في كل زمن والتاني. موقف مثلا يعني يكون وجعك وسكتت، كلمة ضايقتك وقلت يا أخي ما مشكلة، تجاهل حصل ويعني خلاص بلعته يعني، ويعني أو واحد ما يعني ما أوفى به وقلنا يا أخي يمكن عنده ظروف. وفي كل مرة بنختار السكوت عشان شنو؟ عشان ما نعمل مشكلة. لكن الحاجة اللي بنسكت عنها ما بالضرورة يعني بتختفي يعني من جوانا، بالعكس بتكون قاعدة، ومع الزمن ممكن الموقف البسيط يعني الكنا يعني حنقدر نتجاوزه يتحول لإحساس كامل إنه خلاص أنا تعبت، أنا تاني ما حقدر أواصل. وأحيانا أخطر حاجة بتكون في التراكمات إنه الطرف التاني ما بكون عارف عنها أصلا، وشايف إن الدنيا عادية والدنيا حلوة والدنيا ماشية، لأنه يعني أنت ما قلت له إنك أنت اتأذيت أو أنت يعني الحاجة دي موجعاك أو أنك أنت الحاجة دي زعلان في موقف معين. وأنت من الناحية الثانية دي يعني بديت تتغير عنه، يعني ما قلت له لكن بديت تتغير. هو حيعرف كيف يعني، هو حيعرف الحاصل شنو لو نحن ما تكلمنا الحقيقة وقلناها. في زول يعني مثلا محتاج تقول له الحاجة دي يعني بجد أذتني، وفي زول محتاج تشرح له يعني وجعك وصل لحدد وين، وفي زول أصلا ما عنده نفس طريقتك في الإحساس والتعبير. يعني ما كل الناس ممكن يكونوا زيك، وعشان كده السكوت الطويل ممكن يكون يعني مشكلة أكبر للمشكلة الأصلية، لأنك من البداية كنت زعلان من موقف، لكن بعد فترة ممكن تكون زعلان من الزول ذاته. ليه؟ نسبة لمواقف كثيرة ممكن تكون اتكررت الليلة وبكرة وشنو، بقيت انت زعل من الموقف لكن خلاص بقى زعلك من الشخص ذاته. ويعني وبعد كده نبدأ نشوف انه كل تصرفاته بقت ما كويسة لنسبة للتراكمات القديمة اللي حصلت. ولو اتأخر شوية بس في الرد على مكالمة ولا على رسالة، خلاص نبقى انه ده دي بقت عادته، بقى ما بيهتم، بقى ما بنسى. يعني انا عارفة انه مثلا ما فارقة معاه، ولو اختلف معك في اي شيء هو اصلا ما بيفهمني وما بعرف شنو. فبترك طوال احنا بنكون صوره ذهنيه صعبه جدا جدا عن الزول ان احنا ممكن نتعامل معه. ولا انتوا رايكم شنو؟ هل انتوا معي في نفس النقطه ولا بتختلفوا معي؟ اذا كنتوا اتفقتوا ولا اختلفتوا معي، انا حابه برضو اسمع رايكم في الفتره دي لحد ما انتوا تقولوا لي رايكم. تعالوا مع بعض نستمع لترنيمه ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وبما إنه نحن بنتكلم عن التمرد، تعالوا نشوف كده من خلال الترنيمة دي كيف يعني قال المرنم بصريح العبارة، وأنا بسميه إنه تمرد على الدنيا وكل ما فيها، واختار إنه يعيش حياة جديدة وأكيدة مع الرب يسوع. قال: يا دنيا هاي أمشي بعيد، لقيت حياة في يسوع أكيدة. فعشان كده إحنا كمان عايزين نكون زي المرنم ده، نعلن الليلة تمردنا على الحياة اللي دايما بتبعدنا عن ربنا، بتخلينا إحنا بعيدين جدا جدا عن أنه نلقى حياة جميلة مع الله، لأنه مشاغل الدنيا كثيرة، ضغوطاتها كثيرة، مشاكل كثيرة ممكن تشوشنا وما بتخلينا عندنا رؤية واضحة عشان ما نشوف الحياة الجديدة والمريحة والمفرحة في الرب يسوع. واحدة من الحاجات برضو اللي ممكن بتسبب التمرد الكبرياء والعناد. الكبرياء والعناد أعزائي المستمعين من أكثر الحاجات اللي بتخلي الناس تتمرد على بعض، والمشكلة إنه مرات الاثنين بتشابهوا مع يعني درجة كده في الكرامة، يعني بجد حتى انت ذاتك ما بتقدر تشوف الفرق بيناته ممكن يكون شنو. مرات بنكون زعلانين من زول، وبدل ما نقول له يعني أنا زعلان منك، بتختار إنك تسكت، وبدل ما تقول أنا محتاج منك خطوة، بتقول أنا ما يعني حأبادر لو هو يعني ما جاني وقال لي مثلا معليش أو أنا متأسف. وهنا بيبدأ العناد، كل طرف بيكون مستني الثاني يتحرك ناحية الطرف الآخر، وكل واحد جواه يعني ممكن يكون في كلام كثير، لكن الكبرياء بيمنعه يعني إنه يقول الكلام ده. والغريبة إنه ممكن تكون عايز يعني تصالح الزول، لكن بتقول في نفسك لا أنا ما حبدأ، خليه استناه لحد ما يجيني. وممكن في نفس الوقت برضو تكون مشتاق له، لكن ما بتتصل ولا بتسأل. وممكن تكون عارف إنك أنت غلطان، لكن الاعتذار بالنسبة لك ممكن يكون صعب، لأنك حاسس إنه لو اعتذرت كأنك قللت من نفسك. لكن الاعتذار عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما بينقص من قدرنا، لا بالعكس، ممكن يكون دليل على إنه العلاقة عندها قيمة أكبر من إنه الواحد ينتصر في النقاش. وبرضو لازم نفرق بين الكبرياء والكرامة. الكرامة بتقول يعني إنه أنا ما بقبل الإهانة وما بسمح لزول يتجاوز حدوده معي، لكن الكبرياء معناه يعني حتى لو أنا محتاج الزول ده وحتى لو أنا غلطان ما هعمل ولا خطوة اتجاهه، ما هعتذر نهائيا. لكن هالمرات بنتمسك بكبريانا لدرجة إننا بنخسر ناس مهتمين أو مهمين يعني لينا، بس عشان ما تكون يعني نكون نحن الزول الممكن يبادر، يعني بجد حاجة صعبة جدا جدا. شنو الأصعب علينا، إننا نقول أنا محتاجك، ولا إننا نعيش فقدان زول عشان ما قدرنا نقول ليه الكلام ده إنه أنا محتاج ليك؟ لأنه مرات المشكلة ما في إنه يعني ما في حب أو ما في تقدير أو ما في اهتمام، المشكلة في إنه الحب موجود لكن الكبرياء أعلى صوتا منه. برضو بسألك، متفق معاي في المحور ده ولا عندك رأي تاني؟ إذا عندك رأي تاني أكيد بكل تأكيد حيكون مقبول، بس أنت راسلني واكتب لي وقول لي على نفس رقم الواتساب اللي احنا دايما بنقوله على البرنامج، اكتب لي على الرقم 0535976565539، وتعالوا مع بعض برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

يا سلام كده، تعالوا كده خلونا نتفق مع الشيخ إزبون ونقول في المسيح أنا بذاتي عندي قيمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، في المسيح أنا أهدافي عظيمة، في المسيح أنا يعني حياتي في القمة، وفي المسيح أنا يعني عنده لي خدمة. يا سلام بجد، يعني نقاط جميلة جدا جدا وعبارات بتخليك فعلا تفرح وتنتعش. يعني إذا أنت كنت ما مبسوط، إنك أنت ما كنت متأكد من حاجة، لكن المرنم الليلة بيأكد إنه حياتك لها قيمة في المسيح. أنت عندك حياة أبدية، أنت عندك أهداف عظيمة جدا جدا، وأكثر من كده إنه حياتك في القمة. شكرا يا شيخ إزبون، ربنا يباركك دائما وأبدا. نرجع مستمعين الأعزاء ونشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن موضوعنا إحنا كنا بنتكلم فيه. آخر نقطة تكلمنا فيها كان عن الكبرياء والعناد وعن عدم المصالحة والغفران كمان، ونشوف إنه الكتاب المقدس واضح جدا في التحذير من خطية الكبرياء. بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. مرات الإنسان يعني بسبب تمسكه بأنه أنا ما حتنازل، أنا ما حعتذر، أنا ما حبدأ، وكل الكلام ده ممكن يصل لمرحلة يخسر فيها العلاقة ذاتها، لا يعني لأنه العناد والتمسك بالرأي بيكون صعب جدا جدا. والكتاب المقدس كمان بيمدح الإنسان اللي بيسمع وبيتعلم وبيحذر من الزول يعني البصر على رأيه. وهنا العناد ما بيكون قوة عزيزي المستمع عزيزتي المستمع، ممكن يكون عدم استعداد إنه الواحد يشوف نفسه أو موقف من يعني من زاوية تانية يعني فيها المبادرة بالمصالحة وبالغفران. عشان كده في ختام حلقتنا الليلة عايزين نقول يعني يمكن نحن كلنا بنتمرد بطريقة مختلفة، زول بيسكت، زول بيبعد، زول بيعاند، وزول بيخلي كبرياءه يمنعه يقول كلمة بسيطة زي مثلا أنا زعلان أو أنا محتاجك. لكن لازم نسأل نفسنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، هل نحن فعلا بنحافظ على كرامتنا ولا مرات بنخلي كبرياءنا بيخسرنا ناس مهمين في حياتنا؟ الكتاب المقدس بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. عشان كده ما تخلي العناد يكون أقوى من محبتك، وما تخلي موقف واحد يمسح كل الحاجات الجميلة بينك وبين أي شخص تاني. ولحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة، إن شاء الله يا رب دايما نكون ناس نعترف باحتياجاتنا أو باحتياجنا للآخر، نبعد عن العناد وعن الكبرياء، ونعلن عن احتياجنا وعن ذاتنا، نهتم بالآخر عشان الآخر كمان يقدر يشوف ده. سعدت جدا بوجودي معاكم في الأمسية دي، وكمان بوجودكم معاي، وحباب كل زول انضم لنا، وحباب كل المستمعين، وحباب كل المتابعين. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، قبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وإلى جديد اللقاء.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. عن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك عشان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ أنت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين. وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم خير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: دكتورة كاميليا، الفراغ ده جاي من وين؟
1: الفراغ اللي بحسبه الإنسان بيكون من جواه، تمام، بيكون ناتج من حاجة بنسميها جوع عاطفي.
0: عشان الكلمة دي أكيد الموضوع كبير، لأنه جوع وعاطفي يعني ما جوع أكل. فخلونا نرجع تاني لدكتورة كاميليا. دكتورة كاميليا، عرفينا بنفسك.
1: أنا كاميليا فاروق، معالجة نفسية أو أخصائي نفسي، وأخت برضو لخمس أخوات.
0: عاوزين نطلع علينا من هنا ونحن شبعانين مجعانين، ففهمين الجوع العاطفي ده شنو؟
1: طيب، الجوع العاطفي بمعناه البسيط وناس علم النفس عرفوا إنه هو نقص مستمر، أوكي، في الحاجات الأساسية، لكن الحاجات العاطفية الأساسية، ما الحاجات المادية. فبيكون الإنسان عنده نقص فيها مستمر. طيب هي شنو الحاجات دي؟ عبارة عن القبول، الاحتواء، الأمان، المحبة أو الحب. فبيكون فيه نقص، الإنسان ما تلبت له المشاعر دي أو ما تلبت له الحاجات العاطفية الأساسية دي، فبعد كده بيحصل جواه فراغ، بيكون في فراغ في الإنسان. فالفراغ ده لو ما تلبى بيخلينا هو نصل للحاجة بتاعت الجوع العاطفي ده، وللأسف ممكن يستمر معنا مدى العمر، أو ممكن لو ما تعالج حتى وهو كبير يستمر معنا لحد من أطفال لحد الناس الكبار.
0: طيب علامات شنو؟
1: هي علامات بالضبط هي عكس التعريف. يعني مثلا أنا أقول لك في الأطفال مثلا بنحس إنه الطفل لو ما عنده الأسرة بتاعته ما مشبع، ما قادرة تملى الحتة دي جواه إنه تشبع عاطفيا، مثلا بيكون حساس، بيبكي، وبيكون حاسس بالأمان، ما حاسس بالخطر طول الوقت. هي نفسها بس بتكبر بعد شوية لو بيقى الزول كبير، يعني ممكن تمشي معه وهو صغير لحد ما يبقى زور كبير، ويكون لسه على الإحساس بالفراغ ده جواه، والمشاعر دي ما مشبعة، أو ما في زول قدر يشبع عليه. فبيبدأ بتظهر علامات دي عند الناس الكبار، بأنه هو مثلا بيكون دايما في حاجة مستمرة، أنه هو يشوف نفسه في عيون الآخرين أنه هو مقبول، تمام؟ فبيعمل أي شيء عشان يرضي الناس التانيين. بيكون عنده مثلا حساسية مفردة للرفض أو لعدم القبول أو لكلمة لا. يعني أنت بتلقي الزول لو قلت له لا ممكن ينفعل، مع أنه الموضوع ما بيستاهل أنه هو ينفعل الانفعال ده. فالمشكلة ما بيبقى في كلمة لا، المشكلة بيبقى أنه في الشخص ده جوا عاطفي، فاللا دي أو الرفض ده بيعمل له مشكلة كبيرة، وبيديه إحساس بعدم الأمان، وبيخليه هو ما حاسس أنه هو متزن. تاني حاجة بيظهر أنه هو ممكن الزول ده يحس أنه هو ما كفاية للطرف الآخر، أو ما كفاية في البيت، أو ما كفاية في المجتمع، فبيهلك روحه بحيث إنه هو ينال الكفاية دي أو يشبع نفسه بالحاجة دي، وبيهلك روحه، بيقدم أكتر من اللازم، زي ما قلت فعلا بيستنزف روحه عشان الآخرين، عشان بس ينال الاستحسان.
0: لو وقعت في علاقة مع شخصية زي دي كارثة،
1: لأنه واحد من الأسباب برضو أو العلامات اللي بتشوفيها عند الزول اللي عنده جوع عاطفي هو كبير، إنه بيكون سريع التعلق في العلاقات. يعني تعرف على زول الليلة، بكرة بعد بكرة بعد أسبوع خلاص بالنسبة له ده. يعني فهمتي؟ لو صحبتك أو صحبه، ولا المهم، لا بيتعلق مع بالناس سريع، وبيأثر في العلاقات الحاجة دي.
0: من إحنا الكلام اللي دي بتضوالي بتدخلها في غيرة، تلقى في واحد كده بغير على أصحابه،
1: أيوة بالضبط، بيكون ما عايز يخليه يعرف ناس تانيين، ما عايز يخليه يمشي يعمل أي برامج مع ناس تانيين، بحس إنه لو صاحبه ده مثلا مشى مع دفعة تانية أو ناس تانيين أو كده، لا بالنسبة خاصة ما بحبه، ما عايزه، ما بتاع، رغم إنه داك عنده حياته قادر يفصل يعني بين ده، ما معناته إنه هو ما بحبك أو ما عايزك تكون صاحبه أو كده، لكن عشان زي ما قلت لك التعلق يعني الشديد بالشخص ده، دي واحدة من أسباب بتاعت الجوع.
0: ده الهوس؟
1: ممكن ما هوس شديد، وممكن يصل لمرحلة الهوس، لكن ما هوس. بس المشكلة الأساسية هنا بتبقى في إنه الزول ده جواه فراغ كبير، فهو عايز يملى الحتة دي بالطريقة دي، وما عارف يعمل شنو.
0: لو زول عنده جوع عاطفي يكون عامل زي الاخطبوط كده، كعده كم دراع ممكن يمدها في الأسرة، كأم مع أولاده، يبقى غيد للزوج، يبقى غيد للأصحاب، يبقى أعالجه كيف؟ أو مش أعالجه كيف، أتعامل مع الشخصية دي أنا كيف، أنا لو اصطدمت بالشخصية زي دي أتعامل معها كيف.
1: هو أنك أنت تكوني واعية وأنك تصل لمرحلة أن تعرفيه أنه هو عنده فراغات، فيما كده حليتي المشكلة.
0: أقول لك
1: لأنه ما كل الناس بتقدر تحدد. إحنا طوالي بنحكم على الشخص، مثلا ليلة أنا تعرفت على شخص كانت بيت أو كان مثلا ولد أو أي حاجة، وفجأة حسيت إن الزول ده متعلق بي شديد، أنا بنزعج من التعلق ده، فهمت؟ فببدأ أصدر عليه أحكام، ما برجع لفكرة إنه لا هو ممكن يكون عنده جوع عاطفي، أو مثلا هو ما كان حاس بالأمان وهو صغير، أو هو مثلا لا، ما في زول بيفكر كده، الطبيعي ما بيفكر كده. إحنا بنفكر بس في النتيجة اللي هو أو الحاجة اللي بيطلع علينا، والحاجة دي لما تأثر فيني أنا ببدأ بطلق عليه أحكام. لكن لو أنا وصلت أصلا مرحلة إنه، وطبعا دي ما كل الناس بتقدر تصلها، لأنه عشان أنا أغوص في جوا الشخص ده وأصل لمرحلة إنه هو جوع عاطفي، ده جوع عاطفي ده معناته أنت بتكون إنسان مختص صراحة.
0: أيوة ما أيوة مستحيل.
1: أيوة أنا أيوة أنا إنسان الطبيعي، ما لأنه الإنسان الطبيعي بس بياخد الرياكشن بتاعه ويا انزعج يا حس إنه في حاجة غلط.
0: الجوع العاطفي ده ممكن برضو يتورث؟
1: لا، هو الجوع العاطفي ده ما اضطراب، وما يعني ما ما ما حاجة بتتورث. أوكي، الجوع العاطفي ده اللي هو زي ما قلنا هو بس نقص احتياجات عاطفية أساسية. يعني شنو؟ يعني مثلا أنت في البيت، أنت أبوك وأمك ما قدموا لك العاطفة الكفاية، ما حبوك كفاية، أو ممكن يكونوا حبوك بس هو مشكلة في التعبير أو تقديم الحب بطريقة شنو واضحة إنك أنت تستوعبها، إنك أنت تعيشها، وإنك أنت تلمسها. تمام، ما حنقول أبانا ما بحبونا، كل الأباء بيحبوا الأبناء، تمام، لكن الطريقة اللي بيعبروا بيها عن الحب هي دي بتصل شنو مرحلة يا جو عاطفي يا دفء عاطفي. تمام، لو أنا مسكتك أي أم حتقولي أنا بحب أولادي، لكن لو سألت الولد أمك قلت لك أنا بحبك حتقول لك لا.
0: أيوة
1: تمام. الأبو نفس الحكاية، الأبو بالنسبة لأنه هو بحب أولادهم بيجتهد بيشتغل بيجيب قروش بيجيب أكل بيتاكل، لكن هل هو قاعد معاهم بعد الشغل ويتكلم وعرف احتياجاتهم وطبطب عليهم واخدهم بالأحضان وظهر حياته بنفتكرها ده ضعف. فهمتي؟ فالمشكلة ما في إنه هم ما بيحبوهم أو إنه هو ده اضطراب أو مرض، المشكلة في إنه هي عدم تعبير عن المحبة بس، وإنه أنا ما بحس إنه أنا ما مقبول في الأسرة لأنه ما في زول بيطبطب علي، ما في زول بيحضني، ما في زول بيقول لي كلمة حلوة.
0: طيب أنا ممكن أدركها جوا نفسي وأبدأ رحلة شفاء مع نفسي، ولا لازم أكون في تدخل من برا؟
1: لو أنت من الناس المطلعين ومثقفين وبيحاولوا يفتشوا أو كده، ممكن تعرف نفسك إنك أنت عندك فراغ عاطفي أو جوع عاطفي جواك. سهلة جدا إن هي تتعرف لو أنت بس قارنت الحاجات اللي أنت بتحس بها أو الاحتياجات اللي أنت عايزة، تمام، وحددتها، ممكن عادي تعرف نفسك انت عايز شنو. انك انت تشبع اوقات كتير بيكون صعب شوية، كبراك ليه؟ لانه في النهاية انا بحتاج للناس احس انه هو انه انا مقبول في وسط مجموعة، فانا ما بقدر اكون مقبول براي، صح؟ القبول هو انه ناس معاي بتقبلني، لكن انه انا احب نفسي واقبل نفسي واتعامل مع نفسي انا كشخص مستقل بيكون ده جزء من الحل او جزء من العلاج بتاعي.
0: انا قصدي انه برضو انا ممكن اخد حدود في علاقاتي، مثلا اقول لا انا الليلة قابلت الدكتورة كاميليا دي انا تعلقت معها شديد، لا النقطة دي لا فيها أيوه فيها أيوه خلل أيوه. اقوم انا من نفسي كده اخد نقطة الليلة انا ما حتصل عليها، الليلة انا ممكن اقعد يومين ما ارد عليها، اعدي المساري
1: ممكن ايوه كده. انت بتعدل في سلوكك، ايوه بتعدل في سلوكك اللي هو بيخليك انك تتعلقي بالناس الاخرين، ايوه تعرفي تعمل حدود.
0: طيب الجوع العاطفي ممكن يكون بس بالاشخاص، ولا ممكن يكون يعني املى لي الفراغ الجواي اي حاجه تانية؟
1: ممكن ايوه، يعني لو انت ما قدرتي تلقي اشخاص مثلا او ناس حتى من وانت صغيره او انت كبير مثلا يعبوا الفراغ اللي جواك ده، لو ما تملى بعد كده بيبقى المشكله بتلجأ انت لطرق تانية ووسائل تانية اللي هي تحاول تعب الفراغ ده، غير مثلا ما هنقول بطريقه سلبيه مثلا ادمانات، لكن ممكن انك تشتغل بزياده برضو ادمان العمل رجعنا له، ايوه تشتغل بزياده وتتصرف او تكون انسان عصبي شديد او كده، فيعني هي بتاثر في علاقاتك، بتاثر في يعني.
0: حاليا التربيه بقت ما هي انه نخلف عيل وناكله ونلبسه ونشربه ومفتكرين دي التربيه، ففي تربيه وفي تنشئه وفي خديها كده على الترابيزه واشرحيها لنا.
1: شوفي، هي انا اقول لك حاجه، انك انت تربي ما بشرط تكون انت ام، البيولوجي يعني الزول الولد ليه؟ لأنه الحتة دي بالذات ممكن يشبع عليك أي شخص لكن عارف يقدم لك الحب ده. فهمت؟ ليه؟ لأنه أنا لو حاسة أنا عندي أم ولدتني وما قدرت تحبني بالطريقة الواضحة دي وبالطريقة أنا أفهمها وبطريقة أنا يعني أنا كطفل مثلا أعيش وأحس أنه بسمع كلمات كويسة في البيت، ما برمي أضاني برا لناس تانيين، أي زول ممكن يكون بديل بالنسبة لي، لأنه أنا في حاجة أمي ما قادرة تصل تعبيها لي أو أبوي ما قادر يصل يعبيها لي، فأي زول تاني بيكون محل أمي في الحتة دي. فهمت؟ فالتربية بتأثر طبعا، لو كان الأم قاسية أو الأب قاسي شديد فبتطلع أطفال أو بتطلع جيل أو بتطلع عيال في البيت سريعين التعلق بالناس البرة جدا، وبتزاد من كلمة واحدة ممكن كلمة حنينة كلمة طبطبة أي حاجة، فبيشوف الحياة التانية دي غريبة إنه أنت كيف أمك بتحضنك، أيوة. أنت مثلا أو كيف بتتونس مع أبوك عادي كده بالهزار وتبتسم وتضحك، أيوة إحنا ما عندنا الجودة في البيت، فدي بتبقى مشكلة كبيرة. فعشان كده لازم نرجع للأسرة في الموضوع ده من البداية.
0: تدخل الأهل عنده دور، تدخل الأهل بالطريقة السلبية، يعني أنت عارفة نحن عندنا حكاية العم والخال والكلام، لا أعمل كده ما تعمل كده. أطفالنا حاليا بيقوا مشتتين مثلا في بيوت، اختلاف البيئة، يعني حاليا في اختلاف للبيئة كتير ممكن برضو يسبب فراغ جوا الإنسان، فجأة تلقى نفسك تتخطيت أنت من بيئة لبيئة. نحن في ظروف بتاعت حرب، فجأة كده اتفتحت بوابات واتفتحت مجتمعات ولا بتاعتنا ولا ثقافتنا، فده ممكن يعمل اضطراب للأطفال وحتى نحن الناس كبار.
1: ولو أنا أصلا جاي من بيت أو جاي من حتة أنا مشبع فيها عاطفيا وأنا مبسوطة وأنا حاسة بالأمان وما كده، ما بيفرق معي الحتة اللي أنا موجودة فيها، لكن بيفرق لو أنا أصلا ما وصل للمرحلة دي. لو أنا ما وصل للمرحلة دي بعد كده كل دي بتبقى أسباب ومشتتات وبتبقى ضغط علي أنا زيادة، فبيظهر بعد كده في السلوك بتاعي. فالأهل هم العنصر الأساسي في إنه الحتة دي تشبع أو لا.
0: نقدر نقول على هذه مشكلة أسرية. يعني ما محتاجة لا عوامل عوامل من برا.
1: كل منين أنا بناشد كل الأهل كل الأم كل الأخوات إنه هم يفتش على الحاجات دي في البيت ويعني يتكلموا مع أولادهم يحسسون بالمحبة وبالقبول وبكده.
0: دي بترجعنا لقوة الكلمة اللي ربنا نتكلم عنها، إنه الكلمة ممكن تحيي ممكن تموت، بكلامك ده الكلمة ممكن تسبب جوع عاطفي جوا الطفل وممكن تشبعه وطلع منه إنسان سوي.
1: شوفي لما ربنا خلق المرأة وخلاها إن هي تبقى أم خدت جواها غريزة، أنا مثلا أنا كواحدة ما متجوزة ما ححسها. يعني بيقولوا الأمهات ممكن يمشوا خشم الأسد ويجيبوا ولده منه. ليه؟ لأنه خدت جواها كل الحب ده عشان هي تنقله لأولادها. تمام. فلو هي ما نقلته الأولادة هنا العيال بيحيجيبوا الحب من وين؟ حيجيبوا الأمان من وين؟ حيجيبوا الاحتواء من وين؟ ما حيحسوا به. فهمتيني؟ فربنا من البداية خلق الحاجة دي إن هي تتنقل من جيل لجيل، تتنقل من الأم للأولاد، الأولاد بعد كده بيقدروا ينقلوا للأولاد. دي الطبيعة الطبيعية، يعني الحاجة الطبيعية ربنا خلقنا بها. لكن لما أنت تحتفظ بالحاجة دي

محتاجين نشبع بعض بكلمات جميلة، كلمات فيها محبة، كلمات بتقوي. ما عيب انه تقول لي زول انا بحبك، ما عيب تقول لي زول انت جميل، ما عيب تقول لي زول شكرا انك انت وقفت معاي. ولحد ما الاقيكم في خطوة لقدام، اخذوا قرار انه تمشوا خطوة لقدام في علاقاتكم، وسلام.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدوية، مثل الزارع. منو الضرب المثل ده ويتكلم فيه قال شنو؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، الوقاية من الأمراض، كيف نعمل وقاية من الأمراض.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن تربية الأبناء.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، انتم نور العالم، منو قال الكلام ده؟

0: سلام المتابعين، حلقات الحل في إيدك. بنتمنى لكم السعادة والخير والبركة، ورجعنا لكم في حلقة جديدة بنتمنى إنها تكون مفيدة، بنتمنى إنها تكون جميلة. تحضروها وتتابعوا معنا بقية الحلقات، وخلونا نشوف موضوع الليلة. الليلة موضوعنا أول مرة نحن ما حنتكلم في مشكلة. الليلة نحن جايين بس نفهم ونستمتع بالكلام اللي تقالينا، ونعرف نحن نعيشه كيف ونفرح به كيف ونديه مكانه كيف وما نستهون به، لأنه الكلام ده ربنا قاله لنا نحن. فربنا لما نقول كلام ويخصص كلام لنا نحن، يبقى لازم نقعد قدامه، يبقى لازم نعرف كل حرف فيه يتقال ليه. ربنا قال عننا كلمتين، قال عننا نحن ملح ونور. لازم نحن نعرف ليه ملح ونور. أجاب الملح والنور جنب بعض شنو؟ كلمتين كل واحدة من حتة. لو أنت قالوا لك جبت تشبيه لإنسان، مستحيل تقوم تقول فيه ملح ونور. ممكن نقول نور وظلام، الكلمات اللي بنحس بها مترادفة جنب بعض، لكن ربنا قال أنتوا ملح وأنتوا نور. ما دام الكلمتين دي اللي تقالوا، يبقى نحنا لازم نقعد كده قاعدة نفهم ليه الملح وليه النور، وليه ربنا أدانا الكلمتين ديل وقال أنتوا كده. فخلونا ناخدها واحدة واحدة ونفهم معنى الكلمات دي. المسيح لما قال أنتوا ملح، لأنه الملح ده في العصور القديمة كان بيستخدموه بشكل أساسي، ما حاجة فرعية، عنصر أساسي في أنه بيحفظوا به الأكل من أنه ما يخسر، أنه ما يبوظ. يعني ربنا قاصد يقول لنا شنو؟ قاصد يقول لنا أنتوا يا المؤمنين، أنتوا يا اللي بتعرفوني، أنتوا يا الماشين في طريقي، داركم إنكم تحفظوا الأخلاق، تحفظوا المبادئ في المجتمع من إنها تبوظ. دي أول دور ربنا ادانا ليه لما قالينا أنتوا ملح. يعني كلمة ملح نحن مرات بنستخدمها يعني للأسف بطريقة ما جميلة، أو بنخطها في مكان ما حلو، أو بنخطها في أمثال ما جميلة، لكن تعشف ربنا قال لنا أنتوا ملح، أنتوا اللي بتحفظوا، أنتوا اللي بتحفظوا الأخلاق، أنتوا اللي بتحفظوا المبادئ، أنتوا اللي بتوزنوا الطعم. يعني نحن دورنا لازم يكون ثبات. لو نحن أصلا ما متشبعين بالأخلاق دي، لو نحن أصلا ما عارفين المبادئ الكتابية وعايشينها، هنعرف كيف نحافظ عليها، هنعرف كيف نوصلها للناس. أنا وكل زول حب اسمعني بحافظ على الحاجة القيمة. الحاجة لو كانت ما قيمة عندك أو رخيصة، وأسفع الكلمة، أنت ما حتهتم بيها، حتكون جادعة ورامية. لكن ربنا قال لنا أنتوا اللي بتحفظوا، يبقى نحن لازم نكون عارفين المبادئ دي شنو والقيم دي شنو. الحاجة الثانية قالوا لنا الملح بيدي النكهة، يعني الملح ده هو بيوزن الأكل، هو بيظهر طعم كل شيء، هو بيظهر تفاصيل التفاصيل. يعني حتى لو كانت الحاجة حلوة، لو خدت فيها شوية ملح، ذرة بتاعت ملح، بنقدر نميز الطعم بتاعها، نقدر نقول الحاجة دي يا أخي نحن ضايقين فيها طعم فراولة، ضايقين فيها طعم شوكولاتة، عاملين فيها كريمة، ده كله بذرة ملح حتى لو كانت حلوة. عشان كده ربنا قال أنتوا النكهة اللي بتوزن المجتمع، أنتوا اللي بتظهروا التفاصيل، أنتوا اللي بتوزنوا كل حاجة. كيف نحن نقدر نكون نحن الميزان الحساس لكل حاجة ونحن ما عندنا طعم، نحن ما عارفين كل حاجة نخطها صح؟ لأنه ربنا برضو كمل كلامه قال لكن الملح ده لو فسد اللي بيصلحه شنو؟ ما في حاجة بتصلح بيها. نفس الحكاية، نحن لو كان ملحنا ده فاسد، نحن لو كنا فاسدين ما كنا ميزان حساس، ما في حاجة بتصلحنا. يبقى نحن شن الربنا الامتياز الربنا ادانا له وضيعنا.
1: بيجينا ملح زيادة بوظ طعم الأكل، أو بيجينا مع ملح نهائي برضو بوظنا طعم الأكل. الأكل هو هنا المجتمع، هو هنا الدنيا ربنا وكلنا عليها. نقدر نحن نقول، نحن قاعد نقول نحن سفرة، نحن سفرة عن ربنا. سفرة كيف؟ ما هو سفرة بالكلام ده، سفرة بالتفاصيل، سفرة بإننا نوري الناس محبة ربنا، نوري الناس عدل ربنا، نوري الناس السلام ربنا ادانا ليه. طيب لو نحن ورينا الناس السلام، ورينا الناس المحبة، ورينا الناس العدل، ورينا الناس اللطف، ورينا الناس العلاقة المبنية مع ربنا اللي هي مبنية على الحب، هيكون ناقص الناس شنو؟ هيكون ناقصهم شنو لو عرفوا التفاصيل دي؟ وربنا ما خلانا كده وبس، ربنا ادانا حاجة أعظم. ممكن دي تفاصيل جوا، لو لاحظنا ليها نحن نقدر نقول دي تفاصيل داخلية، لكن النور بيجي من فوق. ربنا قال لنا انتو نور، نور بنور في الظلام. النور اللي بنور في الظلام بيعمل شنو؟ لو أخذنا مثل النور العادي، أول حاجة لما انت تكون في مكان فيه ظلام ممكن يجيك إحساس خوف، لكن لمجرد انه ما تفتح النور بتحس بالأمان، بتعرف تفاصيل الحاجة اللي حواليك. ربنا قال لنا يطو النور، ونحن عارفين انه النور بدي الأمان، انه النور بيخليك تشوف التفاصيل اللي حوالينك، وانه النور ممكن يوريك الطريقة اللي قدامك. ربنا عايز يقول لنا انتوا اللي بتوروا الناس الطريق بتاعي، انتوا اللي بتخلوا الناس يمشوا في أمان بالطريقة اللي انا وريتكم ليه، انتوا اللي بتدون احساس الأمان انه يمشوا في سكتي. دور صعب، دور صعب حقيقي. لو نحن فعلا ما بقينا نور ما حنقدر نعمل كده. لو نحن فعلا ما بقينا نور مشع، نبقى نور مشع كيف؟ نبقى نور مشع كيف؟ نور بنور كل المكان بالوصايا اللي قال لنا ربنا، إن نعرف نطيع، إنه نحن نكون موصلين معاه، وإنه ربنا هو المصدر اللي نحن بناخد منه قوتنا. لو نحن ما موصلين مع ربنا حنعرف كيف نبقى نور عشان ننور للناس الحوالينا الطريق عشان هون يمشوا. فكل واحد فينا لازم ينتبه للنقطة دي جدا، انه يكون عنده الوصلة الفيشة اللي بيوصلها كده عشان يتشحن، عشان يبقى هو النور والمصدر بتاع قوتنا والمصدر بتاع طاقتنا والمصدر بتاع أماننا والمصدر بتاع سلامنا ربنا والعلاقة اللي احنا بنكوينها معاه. ربنا قال لنا لازم تطبقوا الحياة دي، ونحن لما نطبق الحياة دي ونبقى ملح ونبقى نور، بنتج مننا شنو؟ بنتج مننا إننا بنكون شهادة لربنا، بنوصل الناس لمحبة ربنا، بنعلم الناس شنو؟ ربنا قال لنا علمونا التواضع، لأنه ربنا قال أي إنسان تواضع قدامي أنا برفعه. فالناس لما يشوفونا بتعاملاتنا نحن متواضعين معاهم، وبنقدم لهم كل اللي نحن بنقدر عليه من خدمات، وما بننسب المجد لنفسنا لكن لربنا، دي بتكون شهادة حقيقية لربنا. ربنا تاني قال لنا أشهدوا بالحق. الناس لما تشوفنا نحن بنقول كلمة الحق وكلمة العدل حتى لو علي نفسنا، وده بيصر في سلوكياتنا، ما في كذب، ما في شتايم، ما في نفاق، ما في زور، فده بيكون شهادة حقيقية للحق. وربنا قال أعرفوا الحق والحق بحرركم. يبقى نحن هنا بنقوم بدورنا إنه بنفك الناس من الظلام، بنكسر القيود بتاعت الظلام اللي هم ممسوكين بيها. الحاجة الثانية ربنا قال لنا لما تبقوا ملح وتبقوا نور، إنه بتكون عندكم تضحية، وإنه بتخدموا الناس، لأنه الملح والنور قبال. الملح ما قال أنا بفيد نفسي، ولا النور قال أنا بفيد نفسي، بيقدموا فايدة للناس. عشان كده ربنا قال أنتوا ملح وأنتوا نور، أنتوا بتقدموا فايدة للناس قبل ما تكون عندكم فايدة لنفسكم. وده بيجي كيف؟ ده بيجي بالتضحية وبالخدمة. عشان ده يعني لما تقف فيها كده تلقى النور هو بنور. طب هو استفاد شنو؟ الملح لما يبقى ملح يطعم للناس هو استفاد شنو؟ بنلقاه دوره إنه هو يقدم خدمات، دوره إنه يدي اعطي. فربنا قال لنا انتوا كونوا كده، انتوا قدموا تضحية. التضحية دي ممكن تكون من وقتك، ممكن يكون من عمل شغلك، ممكن يكون من مالك، ممكن يكون مجهود انت بتبذله، ممكن يكون من غفرانك للناس، ممكن يكون من سلوكياتك. الخدمة انك تساعد الناس، والمساعدة هنا ربنا ما قال تساعد منه، ما حدده، ما قال تساعد المؤمن معاك، قال أخدم وساعد كل الناس. دي وصلتنا لوين؟ وصلتنا إنه نحنا إذا علمنا إنه نحب أعدائنا، وصلتنا إنه الناس اللي بيقولوا عننا كلام غلط، ناس اللي ممكن يكون يشتمونا لما يشوفونا نحنا بنساعدهم ونخدمهم، دي بتبقى نقطة تخليهم يقفوا ويتساءلوا ليه؟ فنحنا هنا بالتصرفات دي بنبقى شهادة لربنا، وبكده نحنا بنقدر نقف في وش الفساد الموجود. نحن لما نعرف نتعامل مع أعدائنا بمحبة قدرنا نخط سد منيع بيننا وبين الفساد الموجود حوالينا. ده كله في الآخر ربنا دار يقول لنا شنو؟ ربنا دار يقول لنا خليكم انتوا القدوة الصالحة، الناس اللي بيمشوا وراء خليه قدوة صالحة في أي مكان انت فيه، لو كان شغل، لو كان أسرة، لو كان مجتمع، لو كان توعية وإرشاد، خليك انت قدوة في كل مكان انت تكون فيه، لأنك انت ملح ولأنك انت نور. يا رب جايين نقعد قدامك، يا رب جايين نقول لك ساعدنا نعيش زي ما انت داير، يا رب ساعدنا نحافظ على الأخلاق اللي بتظهر مجدك، يا رب ساعدنا يا رب إننا نحن نكون بنوري الناس الخير اللي هم عايشين فيه، يا رب علمنا نكون قدوة للناس بدون ما نقترى، يا رب خلينا نعرف طريقك ونرشد الناس للطريق اللي يمشي فيه، ونكون زي ما انت عايزنا نكون، يا رب النور اللي بيشيل الظلام، يا رب نحن بنثق في انك انت بتسمع الصلاة، عشان كده يا رب بنرفع لك ارواحنا وبنسلمك قلوبنا وبنخدها بين ايديك يا رب، لانك انت الراعي الصالح، ونحن متأكدين انك انت حتطلع مننا النور وحتطلع مننا الملح، يا رب احنا واثقين انك انت حتصلح كل حاجة غلط فينا، عشان انت يا رب الطبيب الاعظم، يا رب نرفع لك كل صلاتنا يا رب، بنشكرك يا رب، امين. وفي الاخر بنقول سلام لكل الناس اللي بتتابع حلقات الحل في ايدك، لحد ما نتلاقى في موضوع جديد بقول لكم سلام.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر.

حبابكم مستمعين الأعزاء وحباب طلتكم وحباب جيتكم وحباب لمتكم. يا رب لما مسائية تكون جميلة، لما نتبارك فيها مع بعض في رحلتنا الليلة ونحن بنستمع للترانيم الروحية وكمان لموضوع مختلف. حباب الناس رجعت من أشغالها المختلفة بعد يوم طويل مجهد، إن شاء الله رب لمتنا هنا لما تكون فيها راحة نفسية وراحة روحية، وكمان تسترخي وكمان ترتاح في الجسد لأنك بتسمع وبتتلمى مع أخوانك عشان نتبارك مع بعض بكلمة ربنا. باقة من الترانيم الروحية الجديدة والمتجددة مع مختلف المرنمين السودانيين في انتظارك. أيوة في انتظارك أنت عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، تعالوا مع بعض كده في دعوة خاصة لكل زول فينا عشان ما نجي نتشارك مع بعض، وكمان نشوف إذا يعني في واحد عنده ترنيمة معينة حاب يسمعها يريد راسلني ويكتب لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وكمان حكون مبسوطة جدا بمشاركاتكم ومتابعتكم لنا. وكمان بقول حباب الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بك، وإنت إذا بتسمعنا على الأبليكيشن وحابي تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان وحتلقانا على النايل سات. برحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، وبقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان اتقبلوا تحيات الفريق العامل اللي دائما في كل مساء بتمنى لكم أمسية مباركة. رأيكم شنو يعني كده نجول مع بعض المرنمين ونستمع لأولى باقتنا، ترنيمة جميلة ورائعة جدا جدا، خليكم معنا نستمع. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

كل الشكر لفريق أبناء كوش على الأداء الجميل والرائع، وبنقول معاهم مؤكدين ده أنت صادق وأمين في وعدك تستحق كل الكرامة. إحنا ممكن نوعد ونخلف وعدنا، ممكن نقول حاجات وما نبقى قدرة، لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة الله أمين في وعده وما بغير كلامه ما زينا. عشان كده أعزائنا المستمعين محتاجين في الأمسية دي فعلا نكون عندنا قرار بأنه لو وعدنا نوفي وعودنا، على الأقل نتمثل بالسيد المسيح. مرحب بكم مرة تانية أعزائنا المستمعين، ولسه باقتنا مستمرة وفيها ترانيم جميلة جدا جدا. بديك دعوة بأنك يعني ترافقنا في أمسية جميلة تجمعنا مع بعض على رحاب المحبة. رأيكم شو نستمع لترنيمة تانية مع مرنم محبوب جدا، المرنم فيليمون حسن؟ أكيد المرنم فيليمون حسن. تعالوا مع بعض كده نستمع.

رجعنا أحبابنا المستمعين، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول قاعد بسمعنا والكل زول فتح الراديو هسا. بنقول لك حبابك وأهلا ومرحب بك، وخلونا مع بعض كده نصلي من أجل كل المرنمين بتاعنا السودانيين، ربنا يبارككم. إذا كان حاتم الحليب، إذا كان فيلمون حسن، جورجي بيلي، نانا، أحمد، كل المرنمين الفرق، ابن أكوش، النصرة، أساف، كل الفرق اللي موجودة في السودان بأسمائهم المختلفة، حتى إذا أنا ما متذكراهم كلهم، ربنا يباركهم ويدوهم يا رب نعمة الصحة والعافية، ويدوهم حكمة، وكمان يفتح عقولهم ويشاركون اختباراتهم اللي بتكون دايما مكتوبة وملحنة. برجع عليكم مرة تانية أعزائنا المستمعين، وبجدد الترحاب، وبقول لكم أهلا ومرحب بكم، ونحن بنتناقش مع بعض وبنتونس أمسيتنا الجميلة دي في موضوع ممكن يكون نحن مرات بنشوفه عادي لكن له أبعاد تانية. في حاجات أعزائي المستمعين بتحصل بيناتنا يمكن ما بننتبه لها في البداية، لكن مع الزمن بتتراكم جوانا. كلمة يمكن تكون ما تفهمت صح، موقف يمكن بيوجعنا، اهتمام يكون قلة، زول يتغير علينا، أو حتى إحساس يعني بتاع إنه نحن بقينا بنقدم أكثر مما بنلقى، وبعد فترة بنلقى روحنا بقينا بنتمرد على بعض، ما دارين نتكلم، ما دارين نشرح، وما دارين حتى ندي فرصة للزول الثاني يعرف الحاصل شنو معانا. لكن هل التمرد ده سببه إنه يعني نحن ما بقينا نحب بعض، ولا مرات التمرد بيكون نتيجة حاجة كثيرة ما اتقالت يعني في وقتها؟ لأنه مرات أعزائي المستمعين الزول ما بتمرد عشان هو قاسي، بتمرد عشان تعب من إنه كل مرة يشرح نفسه، أو يحس إنه ما مسموع، أو إنه يعني وجوده بقى مضمون لدرجة إنه الطرف الثاني يعني بقى ما بيبذل

فنختار نبعد قبل ما الزول يبعد مننا. عشان كده الليلة خلونا نسأل في الأمسية دي سؤال مهم جدا، شنو اللي بيخلينا نتمرد على بعض؟ هل هو قلة التقدير، ولا تراكم الزعل، ولا سوء التفاهم اللي بيحصل بيناتنا، ولا لأنه بقينا يعني نستسهل البعض بدل ما يعني نقعد ونتكلم ونتحاور ونتناقش ونتبادل الكلام؟ والأهم من ده كله، هل كل تمرد معناه إنه العلاقة البيني وبين زميلي أو البيني وبين زوجتي أو البيني وبين أيا كانت نوع العلاقة بمعنى كده انتهت؟ ولا مرات التمرد بيكون مجرد صوت مكتوم جواي يعني بيعبر عن إنه أنا تعبت، حاول تفهمني قبل ما أمشي، أو كده اديني اهتمام، صوت مكبوت جوانا بنحاول نطلعه في شكل حاجة أو سلوك اسمه التمرد. الليلة موضوعنا جميل وشيق أعزائي المستمعين، وعايزاكم تمشوا معاي يعني خطوة بخطوة، محور بمحور، نتونس ونتحاور مع بعض بكل أريحية، ونحن بنتلمى في بيتنا الكبير وفي حوشنا الواسع نتناقش ونتبادل المحاور. تعالوا مع بعض كذا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. أكيد خليكم قريبين، وزي ما بقول لكم ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

جورج بيلي، شكرا على الكلمات الجميلة دي واللحن والموسيقى الرائعة. بجد يا جورج، الكلمات فعلا بتدخل القلب وتدي طمأنينة وأكيدة إنه يعني ربنا عديل بيحبنا، وده واضح زي الشمس. أكيد لولا محبة ربنا ما كنا موجودين أحياء بنسمع هسه حاليا في الحلقة دي، ولا كنا بصحتنا وعافيتنا. ناس كثيرة فاقدة الصحة، راقدة في المستشفيات، ناس ما قادرة تتحرك، ناس يمكن تكون فارقت الحياة، لكن من مراحم ربنا علينا إنه إحنا موجودين وبنتحرك. إذا مستمعينا نرجع لموضوعنا اللي بديناه عن التمرد، وعايزين نسأل سؤال كده، شنو هو مفهوم التمرد عند الناس؟ لما نقول مثلا يعني نحن تمردنا على بعض، أو يعني الزول ده تمرد علي، أول حاجة ممكن تجي في بالنا إنه الزول ده بقى عنيد، بقى بيرفض أي حاجة، ما داري يسمع الكلام، أو عامل مسافة بينه وبين الناس. لكن لو جينا نتعمق شوية في المعنى ده، بنلقى إنه التمرد ما عنده شكل واحد. مرات التمرد بيكون في صورة بتاعت سكوت، يعني الزول يكون ساكت قدر ما تتكلم معاه، أصلا نهائي ما برد. الزول اللي بيكون متعود يحكي ليك يعني أي حاجة، لما يجي يوم من الأيام يسكت وما داري يحكي، ما داري يبادلك أي قصة، اتأكد إنه في حالة بتاعت التمرد هنا. وكمان يعني بجد يعني مرات بيكون بعد ما تحصل يعني مشكلة، يعني الزول بيبدأ يقلل وجوده معاك. وجوده ده بشنو؟ في إنه يقلل من كلامه، يقلل من حضوره، من انتباهه، من اهتمامه. وإحنا بعد كده نبدأ نقول إنه الزول ده ما بقى زي الأول. ومرات يعني ده بيشكل يعني نوع من العناد، حتى ولو هو عارف إنه ممكن يكون غلطان، تلقاه ما داير يتراجع، ما داير يعتذر، لكن بس عشان ما يحس إنه الطرف الثاني انتصر عليه، فبينتهج نهج السكوت، تلقاه ساكت ما عايز يتكلم. وبرضه في تمرد بيكون عبارة عن تغيير في المعاملة. الزول يعني بيقول لك أنا زعلان منك، يعني هو بدل المفروض يقول لك أنا زعلان منك، لكن بتحس إنه في حاجة تغيرت، اهتمامه قلة، ردوده بقت باردة، ومجهوده في العلاقة ما بقت زي الأول. وهنا بقي طوال السؤال على ذهننا، هل التمرد ده سبب دائما يعني إنه بقينا يعني ما دايرين بعض، ولا المشكلة وين بالضبط؟ يعني أنا ما بعتقد إنه دائما الموضوع ممكن يكون بالشكل ده. أحيانا الزول يعني بيتمرد لأنه حاسس إنه هو ما مسموع، وأحيانا لأنه يتوجع وما عارف يعبر عن وجعه، وتاني بيكون عايز يشوف لو أنا يعني بعدت هل حتلاحظ غيابي، لو أنا سكتت هل حتلاحظ سكوتي، هل حتسأل عني، هل أنا أصلا فارق يعني معاك. يعني ممكن التمرد في بعض الأحيان ما يكون رفض للعلاقة ذاتها، بقدر ما يكون احتجاج على شكل العلاقة أو على التعامل وكده. لكن المشكلة إنه الطرف الثاني غالبا ما بيشوف الوجع يعني النتج أو الوراء التمرد ده، بيشوف بس التصرف. الزول ده تغير، الزول ده تكبر، الزول ده ما بيجا يهتم، والزول ده والزول ده والزول ده، ويشيل بفكره يجيب ويودي. وعشان كده يعني عايزين برضو نسأل نفسنا، هل احنا فعلا بنتمرد على يعني الزول، ولا بس بنتمرد على الإحساس اللي بقينا نحسه مع بعض؟ مستمعينا موضوعنا مستمر، لكن محتاجة فيه تفاعلكم ومشاركاتكم معانا. وأكيد لسه احنا مستمرين، بس نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع ونواصل. وإذا عندك أي مشاركة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-56-35-9.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

يا سلام أبناء كوش، يعني بجد أتحفتونا بالترنيمة الجميلة دي، أنا بحبها جدا. بعرفك يا حبيب العمر لما تقابلت معاك وقلت لي أنا معاك باقي العمر أو كل العمر حتحميني. ده يسوع حبيب العمر وجدت فيه كل الصفات. شفتوا كيف المرنم اختبر صفات ربنا الجميلة في مسيرته معاه، وأكيد أنت كمان فيك تختبر حاجات كثيرة لما تكون مع الرب يسوع. تعالوا مستمعينا نرجع لموضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه اللي هو التمرد. عايزين نشوف يعني الجذور الحقيقية للتمرد ممكن تكون شنو. أنا بفتكر إنه واحدة من الحاجات دي التراكمات والحاجات اللي بنسكت عنها. مرات المشكلة ما بتكون في موقف واحد، ممكن يكون كبير وحصل يعني بينك وبين زول. المشكلة بتكون في يعني في الحاجات الصغيرة الكثيرة اللي ممكن بتحصل بيناتكم في كل زمن والتاني. موقف مثلا يعني يكون وجعك وسكتت، كلمة ضايقتك وقلت يا أخي ما مشكلة، تجاهل حصل ويعني خلاص بلعته يعني، ويعني أو واحد ما أوفى به وقلنا يا أخي يمكن عنده ظروف. وفي كل مرة بنختار السكوت عشان شنو؟ عشان ما نعمل مشكلة. لكن الحاجة اللي بنسكت عنها ما بالضرورة يعني بتختفي يعني من جوانا، بالعكس بتكون قاعدة. ومع الزمن ممكن الموقف البسيط يعني الكنا يعني حنقدر نتجاوزه يتحول لإحساس كامل إنه خلاص أنا تعبتها، أنا تاني ما حقدر أواصل. وأحيانا أخطر حاجة بتكون في التراكمات إنه الطرف التاني ما بكون عارف عنها أصلا، وشايف إنه الدنيا عادية والدنيا حلوة والدنيا ماشية، لأنه يعني انت ما قلت له انك انت اتأذيت او انت يعني الحاجة دي موجعاك او انك انت الحاجة دي زعلان في موقف معين. وانت من الناحية التانية دي يعني بدأت تتغير عنه، يعني ما قلت له لكن بدأت تتغير. هو حيعرف كيف يعني، هو حيعرف الحاصل شنو لو احنا ما تكلمنا الحقيقة وقلناها. في زول يعني مثلا محتاج تقول له الحاجة دي يعني بجد أذتني، وفي زول محتاج تشرح له يعني وجعك وصل لحد وين، وفي زول أصلا ما عنده نفس طريقتك في الإحساس والتعبير. يعني ما كل الناس ممكن يكونوا زيك، وعشان كده السكوت الطويل ممكن يكون يعني مشكلة أكبر للمشكلة الأصلية، لأنك من البداية كنت زعلان من موقف، لكن بعد فترة ممكن تكون زعلان من الزول ذاته. ليه؟ نسبة لمواقف كثيرة ممكن تكون اتكررت الليل وبكرة وشنو، بقيت انت زعل من الموقف لكن خلاص بقى زعلك من الشخص ذاته. ويعني وبعد كده نبدأ نشوف انه كل تصرفاته بقت ما كويسة لنسبة للتراكمات القديمة اللي حصلت. ولو اتأخر شوية بس في الرد على مكالمة ولا على رسالة خلاص نبقى انه ده دي بقت عادته، بقى ما بيهتم، بقى ما بنسى. يعني انا عارفة انه مثلا ما فارقة معاه، ولو اختلف معك في اي شيء هو اصلا ما بيفهمني وما بعرف شنو. فبتلك طوال احنا بنكون صورة ذهنية صعبة جدا جدا عن الزول اللي احنا ممكن نتعامل معه. ولا انتوا رايكم شنو؟ هل انتوا معاي في نفس النقطة ولا بتختلفوا معاي؟ اذا كنتوا اتفقتوا ولا اختلفتوا معاي انا حابة برضو اسمع رايكم في الفترة دي لحد ما انتوا تقولوا لي رايكم. تعالوا مع بعض نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وبما إنه نحن بنتكلم عن التمرد، تعالوا نشوف كده من خلال الترنيمة دي كيف يعني قال المرنم بصريح العبارة، وأنا بسميه إنه تمرد على الدنيا وكل ما فيها، واختار إنه يعيش حياة جديدة وأكيدة مع الرب يسوع. قال: يا دنيا هاي أمشي بعيد، لقيت حياة في يسوع أكيدة. فعشان كده إحنا كمان عايزين نكون زي المرنم ده، نعلن الليلة تمردنا على الحياة اللي دايما بتبعدنا عن ربنا، بتخلينا إحنا بعيدين جدا جدا عن إنه نلقى حياة جميلة مع الله، لأنه مشاغل الدنيا كثيرة، ضغوطاتها كثيرة، مشاكل كثيرة ممكن تشوشنا وما بتخلينا عندنا رؤية واضحة عشان ما نشوف الحياة الجديدة والمريحة والمفرحة في الرب يسوع. واحدة من الحاجات برضو اللي ممكن بتسبب التمرد الكبرياء والعناد. الكبرياء والعناد أعزائي المستمعين من أكثر الحاجات اللي بتخلي الناس تتمرد على بعض. والمشكلة إنه مرات الاثنين بتشابهوا مع يعني درجة كذا في الكرامة، يعني بجد حتى انت ذاتك ما بتقدر تشوف الفرق بيناته ممكن يكون شنو. مرات بنكون زعلانين من زول، وبدل ما نقول له يعني أنا زعلان منك، بتختار إنك تسكت، وبدل ما تقول أنا محتاج منك خطوة، بتقول أنا ما يعني حأبادر لو هو يعني ما جاني وقال لي مثلا معليش أو أنا متأسف. وهنا بيبدأ العناد، كل طرف بيكون مستني التاني يتحرك ناحية الطرف الآخر، وكل واحد جواه يعني ممكن يكون في كلام كتير، لكن الكبرياء بيمنعه يعني إن يقول الكلام ده. والغريبة إنه ممكن تكون عايز يعني تصالح الزول، لكن بتقول في نفسك لا أنا ما حبدأ، خليه استناه لحد ما يجيني. وممكن في نفس الوقت برضو تكون مشتاق له لكن ما بتتصل ولا بتسأل. وممكن تكون عارف إنك أنت غلطان، لكن الاعتذار بالنسبة لك ممكن يكون صعب، لأنك حاسس إنه لو اعتذرت كأنك قللت من نفسك. لكن الاعتذار عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما بينقص من قدرنا، لا بالعكس، ممكن يكون دليل على إنه العلاقة عندها قيمة أكبر من إنه الواحد ينتصر في النقاش. وبرضو لازم نفرق بين الكبرياء والكرامة. الكرامة بتقول يعني إنه أنا ما بقبل الإهانة وما بسمح لزول يتجاوز حدوده معي، لكن الكبرياء معناه يعني حتى لو أنا محتاج الزول ده وحتى لو أنا غلطان ما هعمل ولا خطوة اتجاهه، ما هعتذر نهائيا. لكن هالمرات بنتمسك بكبريانا لدرجة إننا بنخسر ناس مهتمين أو مهمين يعني لينا، بس عشان ما تكون يعني نكون نحن الزول الممكن يبادر. يعني بجد حاجة صعبة جدا جدا. شنو الأصعب علينا؟ إننا نقول أنا محتاجك، ولا إننا نعيش فقدان زول عشان ما قدرنا نقول له الكلام ده إنه أنا محتاج ليك؟ لأنه مرات المشكلة ما في إنه يعني ما في حب أو ما في تقدير أو ما في اهتمام، المشكلة في إنه الحب موجود لكن الكبرياء أعلى صوتا منه. برضو بسألك، متفق معاي في المحور ده ولا عندك رأي تاني؟ إذا عندك رأي تاني أكيد بكل تأكيد حيكون مقبول، بس أنت راسلني واكتب لي وقول لي على نفس رقم الواتساب اللي احنا دايما بنقوله على البرنامج. اكتب لي على الرقم 0535976055539، وتعالوا مع بعض برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

يا سلام كده، تعالوا كده خلونا نتفق مع الشيخ إزبون ونقول في المسيح أنا بذاتي عندي قيمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، في المسيح أنا أهدافي عظيمة، في المسيح أنا يعني حياتي في القمة، في المسيح أنا يعني عنده لي خدمة. يا سلام بجد، يعني نقاط جميلة جدا جدا وعبارات بتخليك فعلا تفرح وتنتعش. يعني إذا أنت كنت ما مبسوط، إنك أنت ما كنت متأكد من حاجة، لكن المرنم الليلة بيأكد إنه حياتك لها قيمة في المسيح. أنت عندك حياة أبدية، أنت عندك أهداف عظيمة جدا جدا، وأكثر من كده إنه حياتك في القمة. شكرا يا شيخ إزبون، ربنا يباركك دائما وأبدا. نرجع مستمعين الأعزاء ونشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن موضوعنا إحنا كنا بنتكلم فيه. آخر نقطة تكلمنا فيها كان عن الكبرياء والعناد وعن عدم المصالحة والغفران كمان، ونشوف إنه الكتاب المقدس واضح جدا في التحذير من خطية الكبرياء. بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. مرات الإنسان يعني بسبب تمسكه بأنه أنا ما حتنازل، أنا ما حعتذر، أنا ما حبدأ، وكل الكلام ده ممكن يصل لمرحلة يخسر فيها العلاقة ذاتها، يعني لأنه العناد والتمسك بالرأي بيكون صعب جدا جدا. والكتاب المقدس كمان بيمدح الإنسان اللي بيسمع وبيتعلم وبيحذر من الزول يعني البصر على رأيه. وهنا العناد ما بيكون قوة عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، ممكن يكون عدم استعداد إنه الواحد يشوف نفسه أو موقف من يعني من زاوية تانية، يعني فيها المبادرة بالمصالحة وبالغفران. عشان كده في ختام حلقتنا الليلة عايزين نقول يعني يمكن نحن كلنا بنتمرد بطريقة مختلفة، زول بيسكت، زول بيبعد، زول بيعاند، وزول بيخلي كبرياءه يمنعه يقول كلمة بسيطة زي مثلا أنا زعلان أو أنا محتاجك. لكن لازم نسأل نفسنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، هل نحن فعلا بنحافظ على كرامتنا ولا مرات بنخلي كبرياءنا بيخسرنا ناس مهمين في حياتنا؟ الكتاب المقدس بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. عشان كده ما تخلي العناد يكون أقوى من محبتك، وما تخلي موقف واحد يمسح كل الحاجات الجميلة اللي بينك وبين أي شخص تاني. ولحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة، وإن شاء الله يا رب دايما نكون ناس نعترف باحتياجاتنا أو باحتياجنا للآخر، نبعد عن العناد وعن الكبرياء، ونعلن عن احتياجنا وعن ذاتنا، نهتم بالآخر عشان الآخر كمان يقدر يشوف ده. سعدت جدا بوجودي معاكم في الأمسية دي، وكمان بوجودكم معاي، وحباب كل زول انضم لينا، وحباب كل المستمعين، وحباب كل المتابعين. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، قبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمل وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، هاي انت عارفات طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصل عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوالي مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم، يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. اصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحن مرة بتبيت برا ما عندنا كله. المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبي له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمة، وقالت أصو دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت مالي بيها، مالي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلو النكدي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي، ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي تقعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا. حسي بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كتيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يمان ومستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول عيب الزاد ولا عيب سيده. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: كلنا بنعرف كسودانيين إنه لما نتكلموا عن العيب وعن الأكل أو عن الزاد وكده، فهم بيتكلموا هنا عن الناس البخيلين وعن الناس الكريمين. فالزاد اللي هو الزوادة، اللي هو الأكل اللي بيكون موجود عندك في البيت، والزوادة أحيانا لما أنت تسافر بيشيل معك زوادة، بيشيل معك شوية حاجات تأكلها في الطريق. فالمثل ده بيقول عيب الزاد ولا عيب سيده، يعني لو جاوك ناس ضيوف في البيت فجأة كده كبسوا عليك مثلا في وقت متأخر بالليل، انتوا خلاص حلة الملاح انتهت على الغداء أو وقت العشاء وقت المغرب مثلا أو كده، ما في حاجة تقدر تقدمها ليهم، فبتكون محتار تعمل ليهم شنو. تعمل ليهم شوية كسرة بشوية سلطة، ولا تحس الكلام ده يا عيب تقول لا ما في داعي يا أخ كده نمشيهم نعمل موية والكوباية شاي، مرة تانية ممكن نعزمهم بطريقة أحسن. فالمثل اللي بينضرب يقول يا أخي أنت أخير تبادر وتقدم اللي عندك الحبة أو البسيط ديه، والعيب يكون في الأكل بحيث أنه هو من حيث المستوى حقه تعبان أو قليل، ولا يكون العيب مارك أنت وبقيت بخيل وما قدمته للآخرين. فعشان كده يقول يا أخي عيب الزاد ولا عيب سيده، فدي دعوة لأنه أنت الحاجة اللي عندك الحبة دي في بساطتها قدمها بكل ترحاب وبكل شنو كرم من عندك، ما تمسكها من الآخرين عشان ما يتقال عليك المثل دي. أخير يقول الزول دانا حاجة حبة ولا يقولوا ما قدم لنا خالص.
0: تمام جدا، فعلا مثل حقيقي ورهيب جدا، عيب الزاد ولا عيب سيده. خلونا نطلع حصي فاصل موسيقي ونرجع لكم تاني ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل بتاع اليوم.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الاعزاء. علينا قبل الفاصل اتكلمنا عن مثلنا بتاع اليوم عيب الزاد ولاعب سيدو وعرفنا يعني شنو المثل ده. حسي جايين نتكلم عن الكتاب المقدس يقول شنو في المثل ده، وحسي جايين نعرف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.
1: الكتاب المقدس بنلقى كلمات كثيرة جدا جدا ودعوة من أول العهد القديم لغاية آخر العهد الجديد بسفر الرؤيا، دعوة عن الكرم وكرم الضيافة وكرم الآخرين وضيافة الآخرين. وفي المثل ده نحن عرفنا أنه هو فيه دعوة وفيه مناجاة لكل إنسان أنه يكون كريم ويسيب البخل. وكلمة ربنا بتعلمنا عن الكرم أننا نكون كريمين. لما نبدأ في أول سفر التكوين صح واحد ونقرأ في العداد من 26 ل 29، من خلال العداد دي بنشوف كرم الله واضح جدا جدا. بيقول كده: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم وقال لهم: اثمروا وأكثروا وأملوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بغل يبذر بذرا على وجه الأرض وكل شجر فيه ثمر شجرين يبذر بذرا لكي يكون لكم طعاما. ففي العداد دي بنلقى إنه الله عمل الإنسان على صورته، ولما عمله قال لكي يتسلطون على سمك البحر وطير السماء وعلى البهائم وعلى الأرض وعلى جميع الدبابات. وبعد ذلك ربنا قال لهم أثمروا وتكاثروا وأملوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر. يعني ربنا أوجد كل الأشياء دي لأجل الإنسان: الطيور في السماء، السمك في البحر، الحيوانات التي تدب على الأرض، البذور التي تبذر على وجه الأرض، وكل شجر فيه ثمر فواكه وغير. كل الحاجات دي بتورينا مدى كرم الله. قدر شنو الله كريم وسخي جدا جدا ومعطاء، جهز هذه الأرض وهذه الجنة وكل الحاجات دي وقدمها هدية للإنسان. فهنا بتورينا كرم الله واضح جدا جدا. والكرم بيستمر في كلمة الله في الكتاب المقدس. حتى لما نقرأ في أجزاء كثيرة من العهد القديم بنقرأ عن رجالات الله، من ضمنهم أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم واضح جدا لما نقرأ في سفر التكوين من قصة حياته أنه كان كريم بطريقة غير عادية كمان. وكلنا بنعرف أنه في مناطق معينة اشتهرت بالكرم، يعني عموما حضارات الشرق الأدنى وبعض المناطق في الدول العربية، وبنسمع زمان عن الجزيرة العربية وعن الكرم فيها، وبنسمع كمان عن أهلنا السودانيين وكرمهم الفياض. فبنقرأ عن حياة أبونا إبراهيم كان كريم جدا جدا جدا جدا. لما نمشي في سفر التكوين 18 من عدد 1 ل 8 بتحكي لنا قصة حلوة خالص خالص. بيقول الكتاب في الحتة دي: وظهر له، أي يعني ظهر لأبونا إبراهيم الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقباله من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليأخذوا غليل ماء وأغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فأخذوا كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون، لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: اسرعي بالثلاث كيلات دقيقا سميزا، أعجني وأصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البغر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله، ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. قصة صغيرة قصة جميلة. أبونا إبراهيم شاف من هناك جماعة جايين عليه, ركض عندهم قال لهم لازم تقعدوا ونضيفكم لأنه جايين أنتوا في مشوار, وبعد ذلك تواصلوا الطريق, قبلوا الضيافة, قبلوا العزومة, قعدوا. جرى لمرته سارة قال لها شنو, أمشي أخبز لنا عجين سريع سريع, يعني عمل لنا خبز أو رغيف. جهزت الرغيف وهي بتجهز في الرغيف, مشى خشى الحظيرة محل البغر, جاب عجل رخصا, عجل صغير, ومشى الدولة الغلام بتاعه عشان ما يمشي يطبحه ويجهزه. وبعد ذاك جاء أخذ الرغيف والعجل اللي هو جهزه, وأخذ معهم شوية زبد وشوية لبن, وجاب كل الضيافة دي وخطها قدام الجماعة ديلة وهم قاعدين تحت الشجرة. بيقول الكتاب أكلوا, أكيد أكلوا وشبعوا. تخيل ثلاثة أشخاص مشى ضبح لهم عجل عديل. الليلة في زماننا ده يمكن ما نقدر نجيب كيلو لحمة احتمال, لكن هنا بيوضح لنا قدر شنو انه ابونا ابراهيم كان انسان كريم جدا جدا. ابراهيم واقف كده شاف الجماعه دي اللي جايين, لا بيعرفهم ولا شافهم قبل كده, ركض جرى نحوتهم وقدام التحيه واصر عليهم انه شنو لازم يجوا ويقعدوا ويضيفهم, وفعلا قام بالواجب تجاههم. وقصه ابونا ابراهيم دي تورينا قدر شنو انه كان انسان كريم, وقدر شنو ان احنا نقدر نتعلم منه دروس كثيره مهمه. وأهم حاجة أبونا إبراهيم قدم من الشيء اللي عنده, والمثل ده بيقول عيب الزاد ولا عيب سيده. يعني أبونا إبراهيم ده لو كان ما عنده أي حاجة كان حيفتش في شنو قاعد في البيت, وكان حيشيله يقدمه للناس زيلة. فإذا القصة هي ما أنا حقدم شنو بقدر ما إنه أنا لازم أقدم حتى لو كان هو حاجة بسيطة.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني, وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا عيب الزاد ولا عيب سيده. خلينا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مسنة عيب الزاد ولاعب سيدو، وشفنا يعني شنو المسدة، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المسدة. شنو النصيحة الممكن تقدمها لنا أستاذ يماني؟
1: النصيحة بناخدها من إنجيل لوقا صح 14، كلمات الرب يسوع المسيح في الأعداد من 13 ل 14، بيتكلم عن الضيافة وطريقة الضيافة، فبيقول: بل إذا صنعت ضيافة فأدعو المساكين الجدع العرج العمي، فيكون لك الطوبة إذ ليس لهم حتى يكافئوك، لأنك تكافئ في قيامة الأبرار. الرب يسوع المسيح يأكد ويسني على ضرورة الكرم وإننا نضيف الآخرين، لكن بيضيف حاجة مهمة خالص. مرات نحن بنقدم للناس اللي عندهم لأنه هم كمان بيرجعوا يقدموا لنا مرة تانية. الرب يقول لا، لما أنت تقدموا حاجة قدموا للناس اللي عندهم احتياج، قدموا للناس اللي ما عندهم إمكانية ولا أي مقدرة إنه يردوا لكم الجميل دي. أعزموا الناس المساكين، أعزموا الناس العماية، أعزموا الناس المرضانين، أعزموا الناس حتى مصابين بأمراض زي مثلا أشياء الناس بتعيبة جدا جدا، سواء كان جدري سواء كان جزام أو غيره. نادوا زي الناس زي لأعزموهم وقدموا لهم وأكرموهم، وهم لأنه ما عندهم يردوا لكم الجميل دي، فالله هو الحيكافئكم والله هو شنو الحيديكم. فإذا الدعوة لنا كلنا من خلال كلمات الرب يسوع المسيح إننا نهتم بالضيافة، لكن نهتم إننا نكرم الناس اللي ما عندهم إمكانية إنه يردوا هذا الجميل.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك كثير في مسنة ده، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتاعت اليوم، وياريت تصلي لنا قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا.
1: ربنا يسوع المسيح نشكرك لأن كلمتك هي نور لسبيلنا، نشكرك يا رب لأنها هي سراج لأرجلنا. فعلا يا رب إحنا مرات كثيرة بنعمل حاجات صحيحة لكن بطريقة خاطئة، ومن خلال يا رب الآيات اللي بتقول إننا نكرم الناس اللي ما عندهم إمكانية إنه يكافئونا، نتعلم فعلا يا رب إننا نعمل لك.
2: فكرة كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم، ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.